عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

تلقت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: قبس من الايمان.
3: أوفي أكسجين أفام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم فل وياسمين، يومكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. التحية لكل مستمعين الغاليين الطيبين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج حدود هذا الوطن تونس الحبيبة إلى كل القلوب. اليوم الاثنين 8 جوان 2026، 22 ذو الحجة 1447، التوقيت 6:49. كما عودكم دعاء الصباح، يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، أمين يا رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. يا رب ارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة. يا رب العالمين ارزقنا القناعة والرضا بما قسمت وكتبت لنا. يا رب اجعلنا من الشاكرين لنعمك التي لا تحصى ولا تعد، أمين يا رب العالمين. اليوم بطبيعة الحال قصدي ربي في الطريق، فما نستخدم مع رويحها نسيت روحنا في الكياس في الطريق ما نجريوش، فتأني السلامة في العجلة أن دائما ما ننساوش دعاء السفر اللي هو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ربي يحفظ الجميع. اليوم تتواصل امتحانة البكالوريا، نتمناو النجاح والتوفيق للجميع. باش نعملوا الدعاء لتلامذتنا ولادنا وبناتنا، اللهم يسر الامتحانات على أولادنا وعلى بناتنا. يا رب كن معهم وقت النسيان فذكرهم، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، واشرح صدورهم وسهل أمورهم، وارزقهم يا رب النجاح والتوفيق. ديما نتمناو النجاح والتوفيق للجميع، وتكافل وتضامن الأسرة مع بعضهم في ظروف الامتحانات، أوقات الامتحانات الكلمة الحلوة رفع المعنويات، ونبعثوا في أولادنا الثقة. ما نحاولوش ديما الألفاظ والكلام غير معقول، نخدموا لروحنا ونخليوا النتيجة على ربي عز وجل. كما قلنا ديما إنسان يعمل على نفسه على إمكانياته ويطلب المدد والعون من الله عز وجل، وديما الدعاء في كل الأوقات والأحوال والظروف، وربي إن شاء الله يبعث في قلوبهم الطمأنينة وراحة البال، عدم الخوف أيضا وحسن فهم المواضيع. نحكي على التضامن الاجتماعي والتكافل. عندنا مستمعة وفية مدام رشيدة منزل جميل، مريضة وظروف مادية تعبة، ماذا بينا نقفوا مع بعضنا التضامن التكافل الاجتماعي، والمؤمن الصحيح والمسلم الصحيح والصديق الصحيح أيضا اللي تلقاه وقت الشدة. ربي سبحانه وتعالى قال لنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كنسان كي يتكلم في التليفون يقولك ما حاسي بحد شيء، حاسي باكو حليب، حاسي باش ناكل، ما عندوش إنسان ما ياكل. هنا شنو هي الفايدة متاع صلاتنا وقراءة قرآننا ونهار كامل في الجامعة وكذا إذا كان مثماش تعاون تضامن، نقسموا مع بعضنا كما نقسموا مع بعضنا الابتسامة، نقسموا مع بعضنا أيضا متاعب ومصاعب الحياة. الرسول عليه السلام قال لنا من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إن شاء الله نكونوا متضامنين متألفين في الأفراح وعكس الأفراح. في النهاية يا رب نقول يا رب اشفي مرضانا، متعنا بالصحة والعافية، ارحم أمواتنا وآباءنا وأمهاتنا، واحفظ يا عظيم هذا الوطن الغالي من كيد الحاقدين والحاسدين، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعبادة.
0: راديو أكسجين
4: FM، صوتك بالصوت العالي.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة تصبح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلة أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
4: تبعني للدنيا زينة، الدنيا زينة، تبعني للدنيا زينة.
5: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي درت تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
6: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
5: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
6: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
5: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
6: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني، تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو ولا 28 820 280. غيث البرهومي في كل دار يفرحك كبار وصغار.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل. سبعة ودقيقتين معكم في نهارك زين حتى للحداش اليوم الاثنين 8 جوان 2026، بداية أسبوع نشيطة وموافقة للجميع. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق من تاكسيات الواجهات اللي توقف في الكيران اللي توقف في كرهابكم، قاصدين ربي إن شاء الله ربي يقضي الحوايج للناس الكل وربي متعكم بالصحة وطول العمر. معنا أمل كوتي رياليزاسيون مرة من قسم الأخبار، تسموها في المواد الإخبارية للسبعة ونص، يرافقني سي محفوظ. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بك، صباح الخير نادية، صباحك ورد وفل وياسمين، وحشتونا وحشتونا وحشتونا.
1: عايش
2: الويكاند تعدى طويل علينا، مارينا كومش من نهار الجمعة. نحيتك الغنية كستورة ولا
1: كزدورة؟
2: كزدورة
1: تعمل استغناء عن كزدورة يوم الجمعة.
2: غافو استغناء عنها بالفعل. تحية الأمل، تحية المرام أيضا إلى كل فريق.
1: إحنا جونا كود كور وتربيات،
2: جونا
1: وجبت لكم كود كور معايا بيان سور.
2: الله الله،
1: من الطريق والله. أي وقفتني مستمعة اسمها راضية، تخدم مشي تخدم، وانا جايه بربي هكا من بعيد وتبيع وتبيبي، قالت لي مش درومي مش درومي، عايشك في الكود كور، راني نبدا معدله الموجه على موجتكم، وراني نعشق مجده الرومي ونبدا نستنى في الكود كور، وكل اغاني الحصه وكل كلمه تقولوها انا راني نبدا معاكم، وكان ما جيتوش انتوما في حياتي وانا نخدم راني بطلت الخدمه ماك العام. قلت لها اقعد تخدم، ربي يجيب لك القسم، اما تسمع مجده الرومي ان شاء الله اليوم في الكود كور. قلت لها شنو الغنية اللي تحب تسمعها في الكود كور؟ قالت لي اللي يجي من مجد الرومي مبروك. المهم مجد الرومي.
2: انا الله يبارك الغرام يوم حبك.
1: انا قلت لك راهو تقترح اوكي ما تغني لي سي محفوظ.
2: لا غني، انا عندي صوت جميل جدا. قالت لي امل، قالت لي راهو صوتك جميل جدا. سيد المخرج اي امل المخرج
1: امل، قالت لك جميل فيك
2: امل بنتي، موافقتك قالت لي ما تغنيش.
1: اي امل تجامل فيك،
2: تجامل فيا به به به، حتى انا صديق
1: في اطار المجامله. نعم
2: بيه.
1: تحيه كبيره للناس الكل،
2: تحيه لكل مستمعينا، تحيه تونس،
1: تحيه تونس، تحيه للتوانسه وين ما كانوا يسمعوا فينا داخل ولا خارج حدود الوطن، اللي قاعد يجرف في قيوه بنينه سخونه تعمل 66 كيف شيخ عليها صباح، نقولوا له ان شاء الله بشوي. واكيد ما ننساوش تلامذه البكالوريا عطيو في الامتحانات بالتوفيق لهم ان شاء الله، يكملوا يعديوا ليزيكزامان برشا نشاط وحيويه، وان شاء الله ان شاء الله كما تقول انت ديما زرعوا توا باش يحصدوا ثمره الحصاد، ان شاء الله بالنجاح. انا نقول للجميع اللي خدم على روحه اكيد باش يلقى، نكبسوا روحنا مازالوا دي ماتيغ نعديوهم، ان شاء الله الفرحه تدخل من الباب الكبير للديار الكل. تحيه كبيره للجميع، راجعينا.
3: والمسؤول

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: نهاركم أسعد الأيام، 7:15 معكم حتى للحداش. مرحبا بكم الناس الكل على 31 10 80 90 ولا 53 55 51 53. استنونا في ريكاب ميديا أبرز العناوين اللي جات في ألاون جرايدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية، تلقاوها معنا سينون توا وقيت الميتيو. ميتيو ميتيو ميتيو. طقس اليوم الاثنين 8 جوان 2026 يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. تهب الريح من القطاع الشرقي قويا نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر عامة متموج إلى مضطرب بخليج جابس، ودرجات الحرارة المتوقعة تتراوح أقصاها بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و37 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. هذه أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: سخونة المعهد حقيقة أكبر مكسب في البلاد هو المعهد، هذا المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: نعم.
2: أنه البارح عملوا مداخلة للعالمية في العالم التونسي أنه ينبهوا أنه الصيف رأوا وقت انقلاب في البيئة وهذا ناتج على الاحتباس الحراري، أنه الصيف السنة بش يسد حاجتي بش يسد سخانة قوية برشا فوق المعدل، ديجا احنا فوق المعدل تويته، وحسب الخبراء اللي تحدثوا يقول لك زاد باش نشوفوا صيف ماكش باش تفهموا الصيف والشتاء. دوتيل صورت احد الخبراء تكلم البارح قال باش من المعهد الرصد الجوي قال ما عاد شكل فصول انترميديات بين الصيف وبين الشتاء يجي الربيع، لا كانك باش يتعدى يا شتاء على طول يا صيف على طول.
1: اما كما من نسمة نحسوا فيها فرشكة
2: نرجو كما قال القرآن الكريم رحلة الشتاء والصيف.
1: نعم
2: معناها زوج فصول.
1: اما الشتاء هذه بعدها سخانة إذا نتصور كبيرة، درجة الحرارة هاك تسمع سي محفوظ الصباح تستحلى فيها النسمة تحسها نسمة هكا منعشة فرشكة وسخونة بدومي مانش، هذه هي الأجواء. نتأقلموا احنا مع الطقس ولا بيس. حبيت أن نعلمكم مش نفجعكم أنه 2500 حادث مرور منذ بداية 2026 اللي خلف 520 قتيل وأكثر من 2400 جريح. بجاه ربي نقصوا من السرعة، ميسالش هاني نحاول فيكم وعرفت لكم الجاي نقصوا من السرعة، نحترموا السرعة المحددة في الطرقات، احترموا إشارات المرور مهم جدا. وقت اللي يبدأ عندك ستوب تحترم، فما سرعة محددة تحترمها، تلبس السنتور. دونك احترموا التدابير الوقائية خاصة في الطرقات، ونحترموا بعضنا في الطريق باش نخففوا ونقصوا من الحوادث، وإن شاء الله طريق سلامة للجميع. راجعينا

0: تحب تكون فايقين وبين الكليم والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز في منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
1: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز بلعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي. ملا فيق ومشي لأقرب بوتيك.
2: عندك أورانج.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، جو بورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi emina. Majmoua wes aw kibira men qital ghiar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou bensiha l'karhabte ki weddouk. Ou ma'ahom, tinsa chka weta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598, ou illa 98 136 449. تشمو تكلمونا زيدا على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
7: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير، من طرا صغيرة في بيض ماطر بدينا، كنت أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
8: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه؟ بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها ثنين.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
10: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
11: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك. الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
12: أنا جيت وشايبة فرحة.
11: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوأ من المزيلة.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام. المواد الأخبارية على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جياويان توفي نهاية الأسبوع كهل يبلغ من العمر 55 سنة. أصيل منطقة شميسية تابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية بعد إصابته بطلق ناري من بندقية رفيقه أثناء صيد الخنزير البري في منطقة البركة تابعة لمعتمدية غزالة. وعلى إثر ذلك تحولت وحدة الحماية المدنية وقامت بنقله إلى المستشفى الجامعي لحبيب قطفة ببنزرت أين لفظ أنفاسه الأخيرة. كما أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الغرض للكشف عن ملابسات الحادثة حسب مراسلة أيمن المحفوظ. وعلى الصعيد الوطني استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس المنتخب الوطني لكرة القدم قبيل توجهه إلى المكسيك حيث سيخوض أولى مبارياته في كأس العالم 2026. وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله كل أعضاء الفريق قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم على ضرورة ألا يغيب عن أي أحد كان شعور بأنه يمثل وطننا العزيز وأنه يحمل الراية الوطنية ويستبذل من أجل رفعها عالية تحت كل سماء. وتوقف رئيس الجمهورية عند عديد المحطات التاريخية لمشاركة تونس سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية إذ بقيت عديد المشاركات راسخة في الذاكرة الشعبية لأن الذين شاركوا فيها أبهروا العالم وتونس قادرة على إبهاره ما دام هناك إيمان ثابت وعميق بالقدرة على رفع شتى أنواع التحديات حسب رئيس الجمهورية. وقع المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية ممثلين في شخص مديرهما العامين طارق البكوش وهيثم الصغير تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية مذكرة تعاون إطارية استراتيجية لتثمين التراث التونسي بأحدث التقنيات النووية. وحسب بلاغ للمعهد نشره يوم أمس تعتبر هذه المذكرة خطوة رائدة تترجم تلاحم العلوم الدقيقة مع العمق التاريخي لحماية الهوية الوطنية وتجسيدا للتعاون المشترك في صون الموروث الثقافي التونسي الفريد وتثمينه. ومن المنتظر أن تفتح الشراكة بين المؤسستين آفاقا علمية جديدة توظف التقنيات النووية والإشعاعية المتطورة كأدوات حديثة في خدمة التاريخ وتأصيل الهوية الوطنية. أفاد المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 للعودة الطوعية بالعامرة بأن المخيم يواصل استقبال المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية مؤكدا أن عدد المنتفعين بهذا البرنامج عبر المخيم بلغ إلى حد الآن 4620 مهاجر. وأوضح في تصريح إعلامي يوم أمس أن المخيم يشهد حاليا توافد أعداد جديدة من المهاجرين الراغبين في العودة حيث تم خلال الساعات الأخيرة تجميع مئات الأشخاص القادمين من عدة مناطق من البلاد التونسية من بينها تونس الكبرى ونابل وسوسة في إطار الاستعداد لترحيلهم عبر رحلة مبرمجة بالتنسيق مع السفارات المعنية. وأشار إلى أن عدد المقيمين حاليا بالمخيم يبلغ حوالي 420 شخص مبينا أن عملية العودة ستتواصل خلال الأيام القادمة عبر دفعات متتالية حيث ينتظر أن يغادر عشرات المهاجرين التراب التونسي في إطار برنامج العودة الطوعية. وفي أبرز أخبار العالم علقت الرحلة الجوية في مطار الإمام الخميني الدولي أحد المطارين الرئيسيين في العاصمة الإيرانية بعد شن إيران هجوما صاروخيا على الكيان الصهيوني لأول مرة منذ وقف إطلاق النار المعلن في 8 أفريل كما أفادت وكالة أنباء ماهر مساء أمس. وأوردت الوكالة أنه أعلنت هيئة الطيران المدني تعليق كل الرحلات الجوية إلى المطار حتى إشعار آخر. هذا ويذكر أن هذا المطار أعيد فتحه في أفريل بعد أسابيع من الإغلاق بسبب الحرب التي اندلعت نتيجة الضربات الصهيونية الأمريكية على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير. نهاية المواد الأخبار.

0: العالي.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: جوستومون من 7 ل 11 تلقاونا حاضرين معكم في نهارك زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل. سي محفوظ كيف الحال؟
3: والله بخير
2: بخير والحمد لله.
3: الحمد لله
2: تري تري بيان. دونك وقيت يسمعونا في ريكاب ميديا.
4: ريكاب ميديا ميديا ريكاب ميديا
2: ريكاب ميديا. ما نجموش ما نبداوهاش بالاخبار الرياضيه، خاصه بعد الصدمه اللي عشناها دور جرايدنا التونسيه الكل. اليوم الصباح تكتب عن صدمه ولا موشي مسؤول بعد صفعه بلجيكا.
3: مش صدمه اكثر من صدمه. خمسه بلاش معناها ما ثمش تفسير. انا فرش فيه المقابل فرش فيه كتبتها حتى التفسير.
2: ولا ما فهمنيكش وانت تتكلم سي محفوظ. ما لقيتش تفسير وما لقيتش الكلام يظهر لي.
3: شيء من فريق وطني واختيارات ومدرب وكذا وفي الاخر انهزام. والله تنهزموا بواحد باثنين مقبوله من على ريغور. هي هزيمه راهي بواحد ولا بعشرة، اما بخمسه معناها لا جول لا عندنا دفاع لا وسط ميدان ما عندنا شيء شيء شيء شيء شيء. معناها الفريق البلجيكي عباره على عمل هي مقابله وديه فعلا، ولكن كانوا عمل لهم ترينمون. معناها يخترقوا الدفاع وقت يحبوا، الدريبلاج، التوزيعات البعيده، الحضور ايضا حضور الملاعبيه معناها تاعهم بارك الله فيهم.
2: مباراه انا مانيش باش نزيد على اللي تقال ولا على الناس اللي تفهم في الكوره وتحكي في الكوره، اما مباراه بلجيكا فضحت المستور اللي قعد شويه مستور فضحته والمنتخب. راه بالنسبه للتوينس نحبوا الا نكرهوا خط احمر بنسي برجيل بكبار بصغار. المنتخب خط احمر كي صغير كي كبير، تفهم ما تفهمش، تبع كوره ما تبعش، وقت اللي المنتخب حاجه تتحرك فيك انت كي تونسي وتحب المنتخب نتاعك يربح. شكون اللي حرر المنتخب من قبضه المنظومه الفاسده؟ هذا عنوان جاي في ألم جريده الشروق. من يحرر المنتخب من قبضه المنظومه الفاسده؟ اليوم مالوغوزمون فما ولاءات، فما ترضيات، فما اجيال قاعده تضيع، فما احلام قاعده تختال. اليوم وسط الكابوس اللي عشناه احنا وعاشوا المنتخب في بروكسل، الذكرى رجعت برشا بالتوينسا للي قالوا نبيل معلول وهو يبكي كما صغار. نتذكروها مليح وقت اللي يقول في مونديال 2018 تذكر سي محفوظ احنا نحتاج قلت نستحقوا الى جيل او جيلين لنبلغ المستويات العالية ونلعبوا الند بالند مع فرق الصف الاول من نوع بلجيكا. قالها وقتها بلجيكا هي ثالثة المونديال انا ذاك. يعني مالوغوزمون احنا ما ناخذوش بالكلام
3: انت
2: تحب ولا تكره الناس اللي عندهم خبره واللي عطاو. يعني نبيل معلول راهو
3: نبيل معلول مش شوي ولد الكره هو كلاعب وكمدرب
2: يعني شباكنا ام تيرات مطر كل مطر يعني الاهداف كل امتار.
3: تحبوا يماركوا
2: خماسيه في مباراه تحضيريه
3: وكان حبوا يماركيو 15 وماركوا 15. هما اللي حبوا يماركيو ماركيو وقت قرروا باش يماركيو يعملوا هكا وبالتكتيكي. لا عندك دفاع لا عندك وسط ما عندك شيء ما عندنا شيء. فريق باهت اشكال لابسه الابيض لابسين التنو هزين العالم التونسي ويجري وهكا يجري وهكا. معناها المدرب بيدو اصيب بالذهول معناها وبيدو ما كانش يتخيل. يا اخي الخطه نتاعك انت المسؤوله على الوضع هذايا.
2: لحظه سوداي قلنا رجعنا لنبيل معلول معناتها والخماسيه في 2018 نفس الفريق راهو
3: نفس الفريق تقريبا معناتها نفس
2: حتى وكان يلوج وقتها نبيل معلول على شماعه باش يعلق
3: قبل ما ضد الجزائر مخلينا سبعه السبعه خليناهم وقت الجول السبعي سبعي ومكليه سبعة.
2: يعني اللي قالوا نبيل معلول واللي عشناه في 2018 معناتها اليوم قاعدين نعيشوا فيه في 2026 بنفس الصورة ونفس القوة.
3: غير اسمه
2: زلزال.
3: اسمعي نهوض كروي بالنسبة للكرة أنا نتصور هكا.
2: أما الفجوة الكروية أنا يعليش رجعت لنبيل معلول والفشل وتصريح نبيل معلول.
3: هو جزء من الفشل.
2: هو فشل هو جزء من الفشل الفشل أما اللي قالوا وقتها والفشل حبيت نقول اللي عشناه احنا في 2018 علاش ما تعلمنيش منه؟
3: لا ما مش قادرين نتعلموا خاطر كل واحد كيجي
2: خمسة صفحة خمسة ضربناهم في 2018 عودناهم في 2026 حتى هو وكان لقى معناتها تصريح باش يعلق عليه الفشل متاعه وإلى خيانة جمهوره وقتها وإلى الوعود اللي قدمها وما وفيش بيها إلا أنه التصريح كنا نجمو نبنيو عليه ولا الفشل هذيك كنا نجمو نبنيو عليه
3: سيتانتور أو سيتانتور نادي شوف أنت زوجك تبارك الله منها محلل رياضي ومدرب وإلى آخره يعرف مليح عالم الكرة وعالم الكرة عالم كبير عالم غويط كما يقولوا المصريين يعني ملوش قرار يعني ملوش قرار البير غويط فيه المافيات وفيه الفلوس وفيه لعبة كبير برشا الكرة
2: يعني
3: ولهذا بقات الكرة كلعبة كرة وقت كنا في الهوات وصلنا من أرقى الفرق الإفريقية في الأرجنتين وإحنا هويت وقت إيش معنى كيولد فيها احتراف انحراف مش احتراف وسيد رئيس الجمهورية مقال قال لازمنا ناخذوا ثنية يعني باش نعمل احتراف حقيقي وإلا باش نرجعوا الهويت ونخدم على روحنا في الهويت إلى حد الآن لم شينا من
2: المكاتب الجامعية هي أصل الداء فما عبث كبير وهذا بالمكشوف الولايات في المنتخب الوطني ما اقتصرتش على المدربين وإلا مساعدين
3: وإلا
2: واللاعبين وصلت حتى للإداريين وحتى المرافقين
3: أخي قبل بالله تتفكر مليح المجبري وقت جابوه حنا بعد المجبري خي ما تفهموش عليه في الملاعبيه ما يعطوش الكره تتفهموا عليه حتى في التيران شوفوا فيها يا ربي نفرجوا فيه الماتش ما يعطوش الكره ما حسوش بيه
2: نعم
3: ثم ملاعبيه تقرر في داخل الفريق
2: التسممات وي مالوغوزمون التسممات مش كان في الكره التسممات الغذائيه خطر قاتل تو 57 دقيقه اكيد مواصلين في الاخبار خلال فصل الصيف اللي تكثر حالات التسمم الغذائي وهذا بسبب ارتفاع درجات الحراره سرعه تعفن المواد الاستهلاكيه وايضا بسبب اخطاء استهلاكيه نرتكبها وتعرضنا للخطر دون ادنى درايه كيفاش نتفاداو التسممات هذا مهم جدا راو مأساة التسمم الغذائي في وسط عائلي في ثالث أيام عيد ما نسيناهاش في المكنيسي اللي صار في المكنيسي هي الأولى من نوعها في تونس سبقتها حوادث أخرى متنوعة لتسممات غذائية أوكي جماعية برشا لكن وديما خاصة خلال المناسبات الجماعية لكن اللي صار سابقة أنه اليوم حتى المرأة في دارها ولا تتخاف تقولك ربطة السلقينة كيفاش باش نفرز نسألها بربي عارف ولا ما نعرفش انت سامة ولا ما كنت سامة فك عليا مسلق فك عليا مسبنيخ اختاني وانا رايضة يعني اليوم الحادثة صحيح هزت وجدين كل تونسي على خاطرها تراجيدية وفما اخطاء يلزمنا نبعدوا عليها احنا كمواطنين مع خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة لازمنا نردوا بالنا خاطر البكتيريا سريعة معناتها وتأثر بشكل مباشر وتنجم تتلف الأطعمة والوقاية يلزمنا احنا نتفاديو الأخطاء عند الاستهلاك
3: شوف هو نداء بصراحة إلى اللجنة الجهوية للسلامة الغذائية اللي ترأسها أخونا وصديقنا سي كمون بربي كيفاش حوانت في الحياة الشعبية ناخذ مثال منز بورقيبة هذا موجود في بنزرت موجود في جردونة موجود في مطر جومين بارتو في أحياء شعبية حوانت يعرضوا في مواد غذائية في الصيف هذا في السخانة دي عريانة كك للذبان للناموس للتعبنت للفيران تعوز في الليل ثم شو معنى يسكروا الفريجدار في الليل هل يسكر فيه الفريجدار في الليل قيل شنو باش نستحفظ على الضوء نعم بابا داخل في الشيفر دافير نتاعك استهلاك الكهرباء يعني فريمون يلزم الضربه بقوه مانا مش بالله ينبه عليك المره هذه لا ما نبهت عليك
2: وي فما ديزاستوز زيداكي احنا نسي في ديارنا يلزمنا نستعملوهم. تغسل يدك ما يقلش عن 20 ثانية. غسل اليدين مهم جدا قبل ما تحضر الماكلة.
3: غسل الخضر
2: جوستومون تمس اللحم ني تعقم ادوات الطبخ. تغسل الخضرة بالكدا وين ما يكون اللحم ني ما يلزمش يكون فما خضرة فما يلزمش يكون فما غلة. الفصل تماما بين اللحوم والاسماك النية وبين الاطعمة الجاهزة سوى للاكل. حتى في الفريجيدير ما نحطوش كيكة كل شيء على بعضه. حتى كي باش تمشي في البانيه نتاعك زاده كيف كيف باش تبدا تقضي نتاكدوا من نضج اللحم بالكدا. الطهي كفيل معناتها بالقضاء على البكتيري. نتجنبوا البيض الني. نعاودوا نسخنوا الطعام زاده كيف كيف. يلزم يوصل لدرجه نتاع غليان والا يبدا المده اقل حاجه مده 15 دقيقه ما يقلش على نار تكون هاديه. ونردوا بالنا بالنسبة للنباتات والحشائش إذا كان أنت ماكش متأكد من الهوية متاحة إن عمرها النبتة عندها هوية. إذا كان أنت ما تعرفيش وماكش متأكد إما أدخل الجوجل شوف ميسالش حاول أنك تطلع وإلا سايب عليك إذا كان أنت ما تقدرش وبعد عليه وكها
3: إبعد عليها وكأول داخل جوجل أنت
2: خاطر فما نباتات اللي هي تحدث تسممات لطف عليكم الناس الكل
3: وعنا برشا منهم النباتات اللي عندها التسممات هذه موجودة في بلادنا تنبت في بلادنا ولهذا ما نعرفش نبت أبعد عليك
2: بي حاجة أخرى حاجة أخرى بما أنه احنا حكينا في الموضوع الصباح راه وفي حال حدوث تسمم بين معنى التسمم راه وهو باش نعطيكم الأعراض بالنسبة للبعض منكم يقولك عادي إذا كان تتقي إذا كان فما لوعة إذا كان عينيك حسيتها وساعة شوية وإلا فما هبوط تقول راني أنا ترهوشت والدنيا بدأت تدور بيا لا تقول كليماتيزور لا دوشت وخرجت وحسيت بدوخة لا الدنيا سخونة معناتها تقلقت لا كليت حاجة وأنا مانيش في فورمة هذوما راهو تمشي بيهم الأعراض هذوما ديريكتومون للاستعجالي وتعلم الأطباء شنو اللي صار معاك وشنو اللي كليت بالضبط بتبيع لي تحديد الدواء والا تنقذ روحك واللطف عليكم الناس الكل هذوما راهو نصائح لكم انتوما باش نتفاداو الله يقدر الخطوره. توا 7:58 دقيقه
3: باسمي وباسمك وباسم الفريق معنا
2: اسمع
3: نتمنى الشفاء العاجل للمستمعه الكريمه ساميه الحقيلي
2: ان شاء الله لاباس
3: بن سعيد سامي الحقيلي بن سعيد
2: ان شاء الله لاباس واللطف عليك وان شاء الله ديما ترجع لنا بصحه جيده. راجعين بعد شوية بالكود كور إن شاء الله نهاركم زينة.
0: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج
6: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
7: نحبك فايق يهديك باش شيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
5: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
8: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
9: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم الناس الكل، رجعنا لكم من جديد 5 دقائق بعد 8 وقت الكود كور. كود كور اليوم الكود كور اقتراح مدام راضية تخدم الصباح، قالت لنا نحب نسمع في الكود كور ماجدة الرومي. اليوم احنا في ماجدة الرومي باش نسمعوا غنية حلوة على الاخر.
2: أيوة، اتفاق جماعي على الأغنية. الأغنية من تأليف نبيل سلمان وسلامة جمال سلامة الملحن لعام 1996، هذه خرجت فيه. والأغنية الحقيقة هي كانت اسمها رسائل الحب، وخرجت في ألبوم متاع الفنانة القديرة. أنا حبيت نحكي المنشأ متاع ماجدة الرومي. الحقيقة الاسم الكامل متاع العائلة هو ماجدة حنة عوض البلدعي، اللي ترجع بالأصول فلسطينية، من أصول فلسطينية، ولكن باعتبارها انتمائها للروم المسيحيين الروم تسمى بها كنية حليم الرومي. وكي قلت حليم الرومي معناها شفت اللي هي بنت قلعة من قلاع الفن في في في لبنان وفي البلاد العربية، وهي تنتمي إلى ضيعة، هم يقولوا ضيعة، إلى مدينة صغيرة أو قرية اسمها كفر شيما. كفر شيما دي تعرف شنو جابت الله؟ جابت كبار الفنانين، منهم ماجدة الرومي، منهم والدها، منهم فيلمون وهبي شيخ الملحنين اللبنانيين، منهم ملحن بركات اللي غني هو وياها أنا اعتزلت الغراب، بحيث يعني أن وكلهم تتلمذوا على يد شيخ الفنانين في لبنان، اللي هو بما فيهم فيروز اللي اكتشفها حليم الرومي ولحن لها فيلمون وهبي أيضا، ومجد الرومي من هذا النسيج. معناها جاي زار تونس مع بوها وقت هي صغيرة بنوتة قاعدة بحذاها في الرقح، والناس نسأل وقت تكون هذيك بنت وبنت وبنت عام 67، فهمت؟
1: عيناك ليال صيفية،
2: عيناك ليال صيفية
1: وقصائد وردية
2: وردية، هذه من
1: ورسائل حب هاربة من كتب الشوق المنسية. ماكش حافظ يا سي محفوظ
2: من كتب الشوق
1: المنسية، ماكش حافظ يا سي محفوظ انت فاهم وماكش حافظ. ايا بي خلينا نسمعوا ديز اكستري من اغاني ماجدة الرومي.

ميرسي املو احنا نهديو اغاني الكود كور مجد الرومي للجميله مرام الهذلي اللي اليوم تحتفل بعيد ميلادها من كل قلبنا نقول لها هابي هابي بيرثدي مروما ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير كل سنه وانت طيب

0: نحب زغروته اينا صبيحة على عروستنا المزينة ان شاء الله ربي تبملها بالخير اينا. وزيدنا اكستريم من الشهة الشهة علينا هنا قاعدين اش عنا احنا اش عنا املنا
1: الشهة
0: الشهة علينا ونبداو الاجواء على بكري
1: يا مرام. عيد ميلادك سعيد ان شاء الله. عيد ميلادك اللي انت عيده
0: نسمع

ربي فرح قلبك وربي تمام لك بالخير وان شاء الله كل عام وانت حياه بالف خير مرامي الجميله سنين دايمه دونك ميرسي امولا يعطيك الصحه تحيه كبيره للجميع نرجعوا للكود كور ونسمعوا ماجد الرومي نسلموا برشا على ربي ونقولوا لها استمتع بالاغنيه

0: تكون فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: مع كل فيمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكران 85 بوس ولا 75 بوس، تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها، عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس، فيفي لكوب دو موند أن غران.
3: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
1: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
4: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، ويسترن يونيون، ريا، موني جرام، وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك.
5: ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
6: فلاح، جاردينيي، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
7: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج. العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمين.
8: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
9: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 071، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو
1: سي محفوظ تسأل على الموزيكا. الموزيكا وصلتنا ل 48 دقيقة ووصلتنا لبوان أكتو. ويني بوان أكتو يا أمل؟ عادينا بوان أكتو. باهي شكرا. اهلا وسهلا مرحبا. شنو قال الموسيقى هذه؟ قلت له الموسيقى وصلتنا.
2: موسيقى وصلتنا، موسيقى ترافقنا، موسيقى اذواق.
1: وي بيان سور،
2: كل واحد وذوقه.
1: هذاك حمائي وجديد حمائي.
3: انا ذوقي
1: ذوقك شبيه
3: هابط برشا.
2: لا انت تفتخر بذوقك كما يكون، راه مش لازم تقول هابط.
1: اذواق يا سيدي، انا نحب الريغي.
3: ها شوي الريغي موسيقى هاي.
1: انت تحب الطربي، غيرك يحب الشرقي، ألفة تحب التونسي.
2: نحب التونسي، نحب المزود، ونحب
1: شنو يعني موسيقى بالحق. نبعد وان ما نحب
2: الخليجي،
1: ما نحكيوش بيان سور عن الفن الهابط ولا خاطر ما نتناقشوش فيه. هذيك فما فن اللي احنا ما نجموش نتناقشوا فيه،
2: ما نجمش نعطيه صفة فن،
1: واصلا نعديوه، ما نعديوهش وما نعطيوهش صفة فن. اما سينو اللي يتعدى الكل جو سيف فريش، امبيونس فرشيك.
2: يعني انت تحب تجيش بك عامل بلون سي محفوظ. تعملش بلون، ما تسكتش يا ولدي.
3: اسم دي ما هو انا كتبت نادية تتكلم
1: يخزر لي
3: كل اللي انت به ونخزر لها.
2: ايه اما يزمك تتكلم معها. يزمك تتكلم معها، ما تتكلم
3: معها، نقول لها ذاك الغالب ذاك ما في جرابي من الذوق. انا نحب الموسيقى الطربية، نحب الاغاني اللي عندها اهداف، ايضا اغاني ملتزمة، أغاني وطنية، أغاني غرامية حلوة، نصوص باهية، موسيقى باهية، توزيع باهي، وأداء باهي. هذا هو الذوق نتاعي.
1: راهو الموسيقى هي
3: اما هذه دب دب دب دب دب
1: الاذواق. الاذواق الموسيقيه تختلف باختلاف الثقافات. الاذواق الموسيقيه تختلف بالفعل. تنجم تكون انت صباح مستحق للريتم والدف دف دف، واحنا بطبيعتنا نقول
3: مع العلم اني راني دارس موسيقى.
2: موجوده دف دف في
1: مع العلم انك دارس 30 سكوند موسيقى. بمارة اللي تهرب
3: في البدايات بديت
1: عليك. بمارة اللي تبدا وتهرب.
3: اي نبدا ونهرب.
2: اي ما عنده شغف بالموسيقى.
3: الاستاذ نتاعي قال لك راهو يهرب.
1: اي استاذك قال لي راهو يهرب مش
2: غيبة.
1: اي شوف الموسيقى حالات مزاجية. راهو ساعات تلقانا نحبوا نسمعوا الترابي، نحبوا نسمعوا الريتمي، نرجعوا للزمن الجميل للاترنال. الموسيقى الطرب الشرقي الاصيل اوكي، التونسي الاصيل اوكي، موسيقى العالم احنا منفتحين على عديد من الحضارات، نسافر بالموسيقى عبر العالم، الأنماط المعاصرة أي معاه علاش ليه. المهم يكون فن راقي. ونسكروا بارونتيز الموسيقى.
2: والمهم أنا معناتها نحترموا الاختلاف ونقبلوا الاختلاف تاع بعضنا. كل واحد شنو يحب الموسيقى اللي يحبها، وكل واحد شنو النشوة اللي تخليه له الموسيقى هذيك. وقال كلمة مميزة سي محفوظ، قال الكلمات. راهو ديما نحكيوا على الموسيقى معناتها آلات موسيقية، لكن وقت اللي يولي فن يولي فما مغني، راهو فما موسيقى، فما كلمات قبل، وبعديك فما الموسيقى، وبعديك فما توزيع، وبعد فما أداء، وبعديك فما صورة الفنان اللي بيش يخرج يغني هذيك، والكاتب الكلمات

0: ديما حقه مهضوم خاطر نعرفوا الفنان الفلاني والفنان الفلاني راه مشى وذاك اش عمل وذاك خرج في التراند. بينما الكلمات نتاعو اللي يقعد ويردد فيها المستمع تقول له شكون اللي كتب الكلمه ذيك؟ يقول له يمكن فلان ولا يمكن توا ولينا راهو هو كاتب هو يلحن هو يغني هو يوزع هو يعملهم الكل بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة والتقنيات الحديثة. لكن معروفة
1: إيمان, إيمان من منزل بورقيبة قد
0: سمع وفية
1: قديش محليكم قديش مش إيمان لي في مخ
0: لا لا لا إيمان حتى المرة اللي فاتت إيمان أخرى اللي تكلمت مع الشيخة
1: قالت قديش محليكم وقديش أنا طايرة وأنا نسمع فيكم كل كلمة تقولوها موسيقى عبارة في وذني أنا أصوات متناغمة. نيديا محليكم محلى صوتك عايشك إيمان ميرسي بوكو. دونك تقول نحب نسمع صابر الربيعي أنا طاير تعملوا مزايا مرحبا بيك
0: أنا طاير عند أمل
1: أنا طاير بعد شوية يا إيمان المهم أنت تقعد ديما معنا
0: غنيت صابر الربيعي طاير طاير مش أنا طاير
2: أما هي إيمان
1: أنا طاير وعامل جو شنو طاير طاير
0: أنا الشيخ وعامل
2: أنا
0: جو
2: الشيخ عامل جو
1: شيخ مش طاير هي قالت أنا طاير مشيت معها في أنا طاير
2: أنا طاير أنا شيخ
1: أنا شيخ وعامل جو
0: باي. شيخ زنس شيخة توا في الأيامات هذوما مع تليم ده إن شاء الله ده وعد كبير مكمل الامتحان البارح في الحومة ومحليها بالحق الحومة
1: أنا طاير كي نسمت فيه يعني فيها طاير مش مع طاير
0: طبع في صدر
3: أنا طاير كي نسمت فيه
1: إيمان تهنين عليها موجودة توا عنا في الكونفكتور
2: كلمات الشاعر الصديق حاتم الجزن
0: تحية للكل واحد يكتب كلمة تخلي وقع بالحق
2: سيد الريم كتبها هو
0: اي نعم نحكي لك نادية والمستمعين متاعنا بالحق احنا نقولوا محليهم الحوام برشا تلام دي عاديو في الباك في الحومة وكما نعرفوا توا عطلة والصغار يلعبوا في الكورة والصغار ينقزوا متى تخرج للمرام اللي قل لهم بربي رو عندي بنتي ولا ولدي رو يعدي الامتحانات ترى صغار بالحق روي بالحق يعديوا الامتحان مشي نلعبوا في الحومة من غاديكا مش الجمعة الجاية ناكلوا جاتون وشربوا جازوس كده نرجع في الباك معناتها سي موتيفون ومحليهم الأجواء هذوكم من غير حتى تشنج من غير حتى شيء والناس تقرأ على رويحة إن شاء الله ربي نجاحها. ولكن وقت اللي نسمعوا اللي العمليات التحيل وعمليات الغش قاعدة متكررة ومتواصلة في مختلف ولايات الجمهورية ونحن عنا في ولاية بنزار تدوز محاولات متاع غش معناتها مراش علاش راهم انتم تعبين عام كامل تقرأوا والديكم كيف كيف عام كامل تعبين العائلة الكل واللي بعديك لونتوراج حتى يبدأوا يسألوا عندك شكون في الباك عندك شكون في الباك محليها للأسئلة هذوكم. لكن ما نحبوش نسمعوا راوريت في البلاصة الفلانية راهو شدوا شكون ينقل خايبة الصورة هذيك وماذا بينا احنا ما نعديوهاش حتى الصغار اللي قاعدين يسمعوا فينا تويكا تقرأ وتجتهد وتخدم وبعديك تحصل النتيجة في مختلف المراحل الدراسية. نادية نتحدثوا من الروضة والرو في الكرنيات كيف كيف الملاحظات متاع جيد وجيد جدا
1: الأرقام مقلقة في بكالوريا 2026
0: حتى في الغيابات راهو يسجلوا
1: أي نسبة الغيابات ينزلوا
0: سجلوا وغابوا علاش تسجلوا علاش تعمل في العدد هذاك ويوليوا معناتها تجهيز متاع قاعات ومتاع أساتذة باش يعسوا بعديك يغيب عدد كبير من التلامذة.
2: هذا مؤشر أنه المجتمع في أزمة المجتمع التونسي مأزوم
0: لهنا زاد دعوة للأخصائيين في العلم الاجتماع والسوسيولوجيا في المجتمع يعملوا الدراسات متاعهم ومثالش يقولون عليهم الدراسات باش وقت اللي نحللوا عدد من الظواهر هذيك نجموا نتفاديوها نجموا نحسنوا نجموا نرتقيوا بصورة المجتمع متاعنا على خاطر بالحق راهو أبسط حاجة الناس الكل تحكي تبع الكرة ولا ما تبعش نادية يحكيوا على ماتش تونس وبلجيكا
1: قلتها صباح ونعاودها توا
0: الناس الكل
1: كلها
0: سيد رئيس الجمهورية
1: وقلت هنا صباح قلت نبيل معلول واللي قالوا في 2018 هو صحيح علق الفشل متاعه بك بتصريحات والفجوة وفي رقوة لكن اللي قالوا معناتها عبارة ما تقالش وهنا عاودنا خذينا خمسة أخرى في 2026 توجع
2: خمسة وخميس خمسة وخميس علينا
0: لا لا لا مش خمسة وخميس بالحق
1: خمسة وخميس عليهم هما
2: قلنا مجتمع التونسي مجتمع في أزمة ما حبيناش نفهمه هذي المجتمع التونسي متأزم في التعليم في الرياضة في التعب
0: ايهم بقى
2: مشكل ثم ما شنو بعد
0: بهنا قلنا في أزمة
2: تغيير جذرية أخي الرئيس طرح هذا ثورة ثقافية رئيس طرح هذا حرب تحرير وطني هي مشي فيها هذي
0: فينهم الآليات
2: ما فيها مش ماشي حتى في شيء الناس الناس توا ولد

0: دبل فلوس دبار الدكتور. هذا هو المشكل وين؟ مشكل ان القياده ماشيه من هنا وتتكلم لهنا والشعب والمؤسسات نتاعها والمافيات تتحكم فيها اللوبيات تاع بقايا مش 10 سنين. اكثر من 10 سنين. 10 سنين السود هذاك مقعل دحيسه ظلمه. اما اللي ما قبل ذلك المافيات موجوده من قبل. موجوده من قبل.
1: لهنا البارح سيدي.
0: ثم ازمه.
1: البارح سيد رئيس الجمهورية كان التقى بوزير شباب ورياضة ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ومجموعة من الجوارات متاع المنتخب الوطني، وكان تحدث رئيس الجمهورية على التاريخ متاع الكرة وقال لهم نتفكروا اليوم كيفاش الجول متاع الهدف متاع العقربي وكيفاش وقتها نشوا عند المجتمع التونسي وكيفاش فرحوا بالكرة وكيفاش نسمعوا سيد رئيس الجمهورية شنو قال.
2: كما كنت تحدث قبيلة على تونس في عام 77 وعام 78 كانت كراش تونس كانت فرحة شعب كامل معنا في شارع بورقيبة معنا الناس كانوا تونس اللي رفعت العلم التونسي بالانتصارات اللي حققت. ممكن كما قلت اخترنا ضد بولونيا في ما زالت صورة حمادي العقربي في أذهان الله يرحمه نعم معنا وقت التوسعات للأسف حديث يقول لك فلان عمل لمسة سحرية هي لمسة تاريخية كان يذكرها لمسات تاريخية في ثم القذف نتاع تميم الحزامي على العارضة وحتى السفر ضد ألمانيا في الوقت ذاك وكانت تونس عراقة بشعرة أو شعرتين من الانتصار والأول دولة أفريقية انتصرت وكانت الدولة الوحيدة تمثل أفريقي.
3: لك التعليق.
0: والله شوف تو السيد رئيس الجمهورية استرجع الذاكرة متاعنا الحية وقتها السيد رئيس الجمهورية لأن عندنا كرة قدم هو وقتها اللي تحكي عليهم العقربي وطارق وتميم وذويب رغم هذا ما هو ما دخلش علينا الانحراف بعد كجاء الانحراف عن طريق السيد سليم شبوب اللي كان ماسك بكل الخيوط وإلى آخره هاي الكرة شنو نتيجة ناكلوا خمس بعد عويمات نزيد نعود ناكلوا خمس ما ثماش تأثير يعني لا منين باش ردها والرئيس كي عيط الرئيس الجامعة عيط الوزير الرياضة هو مسؤول الأول صح وعيط للجامعة وبعض اللاعبين بصراحة الرسالة واضحة لمن ماشي الرسالة واضحة لمن ماشي وخاصة المكتب الجامعي يبيله يا أخي الناس يجبل تقف على كرامة التوانسة كلها خاصة الفريق البطني اللي فيه لبيع الأشراء ما تحكي ليش كل تونسي مهما كان عنده بطاقة تعريف ولا حتى ما عندوش الفريق الوطني واحد نجي ناكلوا خمسة كاكا فريق باهت كأن حومة تلعب ضد بلجيكا
1: قال لهم سيد رئيس نسيو هالخمسة ونلعب
0: عادوا ابني شنو تحب انت مدرب او جبنا لك مدرب مدربين بركلهم موجودين والتنبير ولا
1: ما تشويت في البلاتويت يتعاملوا
0: قبل يعطيك الصحة حتى الإعلام الرياضي والإعلام بشكل عام يتحمل مسؤولية تاريخية
1: البعض
0: في تردي في تردي الوضع الرياضي بشكل عام.
1: لهنا احنا في الكاس العالم ما عندناش حتى حكم دولي موجود تونسي موجود
0: في التحكيم كيف
1: في التحكيم
0: ما كان كبوت حتى جديد توش ما دمش
1: ما فهمش
0: حتى في الدار ما دمش هي شنو هذا لهنا عندنا أزمة عندك يا سيد وزير الرياضة عندنا أزمة راهي في الرياضة التونسية في الرياضات الخاصة لا
1: الرياضات الفردية
0: رياضات الاحتياجات الخصوصية المعاقين تبارك الله عليهم يجيبوا في ميدايات ويجيبوا في الذهب في الرياضات الفردية يجيبوا في الذهب
1: نعم
0: السباحة
1: حتى في الرياضات الفردية عنا شكون زادة توج مؤخرا من في مختلف الاختصاصات عنا العداء التونسية مروة بوزيان أحرزت على الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موين على السيدات وحققت رقم قياسي ب 8 دقائق و 59 ثانية و 28 جزء من الثانية وذلك ضمن الجولة الخامسة من الدوري الماسي للألعاب القوى في ستوكهولم. لهنا بالحق نفتخر
0: وين مناش ماشيين في الألعاب الجماعية في الباسكيت مانش ماشين في الهاند مانش ماشين اللي كنا من أقوى الأسماء في العالم في كرة اليد في كرة القدم هاك تشوف كيف الوضع
1: وين فما الاحترام؟
0: عندنا بطولة، عندنا الصداقة،
1: وين فما الفلوس؟ بزاف.

0: ايه دره هكيك
1: عشان ايه مش معقول لازم هبه كامله لازم هبه اولا تبدا بالوزاره تبدا بتنفيذ سياسات الرئيس ايش يحب ايه وقلت ايش يحب هنا في الاخوي ما شنو تو الناس وشنو مكتب جامعي وشنو هذه الفيفا تحكم فينا انا وين السياده الوطنيه بتاعنا
0: فما كما قال سيد رئيس الجمهورية أكد على أنه ثقافة الهزيمة أقسى وأشد من الهزيمة ذاتها في كافة المجالات وقال على كل واحد أن يقوم بدوره تحدوه عزيمة فولاذية وروح انتصارية لا تهتز ولا تلين كان زاد سيد رئيس الجمهورية قال كلمة للأعضاء معناتها الجوارات متاع المنتخب الوطني نسمع بعضنا شنو قال
2: الانتصار دربت تدريبات اللي حصلت دربت ولكن أهم تدريب هو الفكر وقت تدخل بثقافة المنتصر ما تدخلش بثقافة المهزوم أو نحسب هذا خسرنا ربحنا واحد ونستناه في الآخر باش يعمل ونستناه في كان يعمل تعادل نترشح وكان يخسر ما نترشح ربحنا نلعب الكرة باش نربح نمشي ماشي باش نربح حبكم تمشي بفكرة الأهم شيء هو وأنا ماشي مش أنتصر وما شكروا أنا ترشحنا الدور الأول كانوا هدف لا يكفي وفاء العدم تعمل كما حكيت المشاركة من أجل المشاركة وشاركنا شاركنا مش أنتصر إن شاء الله أن أراكم المنتصرين وتحطوا الراية التونسية قدامكم والشعب التونسي ينتظر في انتصاراتكم
3: طبعا
4: أكيد كبار وصغار
3: طبعا
4: سي ورجال
3: طبعا ندخل
4: قلت أنا صباحة ليش ما شاركتكمش برشا في الحديث خاطر تعالي عندي قلتوا أنه معناتها رانا منتخب هذية تونسي تحب ما تحبش مغروم ماكش مغروم بالكورة ما تتفرج في الماتشوي تتبع ما تتبعش وقت يلعب منتخب الناس كله
0: ثم علم تونس
4: فتجند علم تونس بكبارها بصغارها يعني
0: كما قال السيد رئيس الجمهورية قال وقت اللي تلمع صبورة اللامعة بالنتيجة راهو معناتها هذاك مهم لكن الأهم هو ما سيكتسب ما سيكتب منها بأحرف من ذهب على صبورة التاريخ لهنا يأكد على أهمية المشاركة العالمية وقال راهو ما نحبوش المشاركة للمشاركة توا وقت باش نشاركوا للانتصار كان زيد السيد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم قدم قميص للسيد رئيس الجمهورية قال له ما نحبش أنا فيه اسمي القميص فيه اسم تونس نسمع السيد رئيس الجمهورية
2: لا نحب اسم تونس الاسم هذا اللاعبين يحطوا الأسماء بتاعهم مش تعرف عليهم الصحفيين ولكن نحب اسم تونس تونس
1: لا الرئيس واضح قال لهم ادخلوا بعقلية الربح عقلية الربح عقلية الربح عقلية الانتصار ادخل بعقلية الانتصار لا شيء غير الانتصار ادخل بك العقلية ذيك
0: اي نعم
1: وبس بس الجزون اسقيه بالعرق متاعك الدفاع لك العالم مذاك
4: نضيف حاجة علي قلتوه علاش معنيتها كل مدرب خاطر ما نعلقوش الفشل على مدرب على لموش يا بخي أما الفوضى اللي عشناها في فترات سابقة في المنتخب الوطني التونسي عمال كل مرة ماشية وتتكرر سيناريو عشناه في 2018 قاعدين نعيشوا فيه في 2026 يعني اليوم علاش كل مدرب يجي يخدم المنتخب الوطني دخلوه البيت الطاعة يولي كلمة لي ينسي ما عادش يعرف يقولها يولي معناتها من الولاءات و إدارة فاسدة أو تحب وإلا تكره يعني هذا المشكل وين ينسى المدرب كيفاش ينطق كلمة لي أي مدرب يجي للمنتخب الوطني التونسي
1: مرة ثم مدرب قال لي
4: كاريزما
1: ثم مدرب قال لي نحوه هو فوزي بنزرتي قال لي نحوه على خاطر يقول لي
4: فما سمسارة نقولك قاعدة تبيع وتشري معناتها في الجامعة
0: لكن راهو صورة تونس واسم تونس وعلم تونس ما هوش للمزايدات وما هوش للبيع وما هوش
1: هذاك عن
0: نحن يلزم يكون عندهم هما زاد
1: عن نحن لا عند المافيات ما عندهاش حساب هذايا عند قداش يدخل فلوس
0: يلزم
1: قداش باش نبيع الملاعب هذايا باش ندبر انا من هنا
4: تفتوها في جوزها وكالي قاعدين معششين في المنتخب الوطني التونسي صحيح كلامه فضيحه بالحق
1: لا والله فضيحه معناها
4: ترضيات املاءات ولاءات هيك المصطلحات هذيك الكل
1: خمسه بلاش هكاك انا فريمون هو بدو المدرب قال لهم ما فهمتش اش تم انا
4: فهمت اش قول له 58 دقيقه خلينا احنا نفهموا يعطيكم الصحه
0: نرجعوا بعد في صحتك اولا
4: نعم. نعم. Point actuel.

0: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئن اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: راديو أكسجين FM،
5: صوتك بالصوت العالي.

0: ماجازين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم معنا طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، تسمعونا في صحتك أولى.
2: صحتك أولى على أكسجين. صحتك أولى على أكسجين.
1: مرحبا،
3: اهلا وسهلا، مرحبا بك ناديه، مرحبا بكل اوفياء اذاعه اكسجين اف ام وين ما كانوا، واللي يستانسوا بفقره صحتك اولى كل نهار اثنين في التوقيت هذايا. وتحيه كبيره للدكتور البروفيسور فتحي المرايحي، استاذ مبارز في امراض النساء والتوليد في كليه الطب بتونس، وطبيب مختص في امراض النساء والتوليد، مختص في جراحه امراض النساء. اهلا وسهلا وان شاء الله نهارك زين.
1: نهارك زين دكتور، مرحبا.
4: صباح النور، نهاركم زين، سعيد جدا نكون معكم مرة أخرى.
1: مرحبا.
4: نفيدوا نسانا وأميتنا وأخواتنا النساء.
1: جسمه بما أنه أحنا في شهر جوان الأخضر، شهر التوعية بسرطان عنق الرحم، عافينا وعافيكم الله، نتمنى السلامة للجميع.

0: مهم جدا انه يكون دورنا كالعادة توعوي وتحسيسي بالاساس.
1: فعلا احنا مش نستغلوا الشر هذا، مش نحاولوا نوعيوا النساء باهمية التقصي الامراض هذه من الامراض الخبيثة اللي مثل النساء. واليوم مش نحكيه على سرطان عنق الرحم اللي هو ثاني مرض خبيث مثل امرأة بعد سرطان الثدي بعد كونسير دو سان، نلقاو سرطان عنق الرحم.
2: صحيح. نحكيه هو مرض فيروسي هو.
1: فعلا نحب النساء يركزوا معنا، خاطر سرطان عنق الرحم هو فعلا مرض فيروسي. الحاجة المهمة جدا اللي يعرفوها النساء اللي السرطان هذا النجم نتفاداوه، سي ان كونسير كي ايفيتابل، معناها النساء اللي مش يعملوا كيما نقولوا لهم راهو مي امبوسيبل يمرضوا بسرطان عنق الرحم. دونك بعكس الامراض الاخرين كلهم، سرطان عنق الرحم هو سرطان اللي ايفيتابل ايغيريتابل، معناها النجم نتفاداوه ونجم نبراو منه 100%. كيفاش هذايا؟ كيما قلت لك هو سرطان مربوط بالفيروس الحليمي الاش بي في، اللي هو فيروس يتعدى بالعلاقة الجنسية. الفيروس هذا كي تمرض به المرأة ياخذ برشا وقت باش يغير الخلايا نتاع عنق الرحم، باش تولي خلايا من الأول بريكونسيروز، باش من بعد تولي خلايا تابعة للمرض. دونك عندهم برشا وقت باش يفيقوا بهم، دونك بين المرأة تمرض بالفيروس الحليمي هذايا وانه من بعد يولي لها مرض خايب لطف عليها كونسير ديكول سرطان عنق الرحم، عندنا بين 8 إلى 10 سنوات. 8 إلى 10 سنوات هذوما كان المرأة تتفقد روحها، تقوم بالتقصي، تفيق بهم الخلايا هذوما اللي تبدلوا، نداويهم وهكاكا ما تمرضش بالسرطان هذايا. ذاك علاش نقولوا سرطان عنق الرحم هو سرطان نجمو نتفاداوه.
2: من الاول كيفاش المراه باش تفيق بعد ما معناتها بعد ما تعرس تعمل لك المسحه نتاع الرحم، للاجراءات اللي تتعملها من الاول
1: كيفاش نقوموا بالتقصي؟ مهم جدا يركزوا معنا، التقصي سهل. دونك اول حاجه التقصي يعرفوا اللي نعملوه للنساء اللي معرسين، خاطر الفيروس الحليمي هذيا الاش بي في ما يجي كان عند النساء اللي عندهم علاقه جنسيه. دونك النساء اللي ما عندهمش علاقه جنسيه ما عندهمش انفكسيون وما يعملوش سرطان عنق الرحم. دونك لازم النساء اللي عندهم علاقه جنسيه اللي معرسين وعندهم علاقه جنسيه يقوموا بالفحص هذا اللي هو مسحة عنق الرحم الكروتي سيرفيكو فاجينا. دونك هذايا فيه نظام معين نعملوه، دونك لازم المرأة تعملو تعاودوا بعد عام ومن بعد كل 3 سنين، وهكاكا تضمن اللي دونك وين ثم أي إشكالية في عنق الرحم، وين ثم خلايا جديدة، وين ثم تأثيرات للسرطان للفيروس الحليمي على عنق الرحم، نفيقوا بهم ونداويهم، وهكاكا المرأة مستحيل تمرض بسرطان عنق الرحم. معناها هذه خلينا نقوله اللي المرأة اللي تمرض بسرطان عنق الرحم هي امرأة عمرها ما عدات، هي امرأة عمرها ما تقصات، عمرها ما مشيت للطبيب وبش عملت مسحة عنق الرحم. دونك هو ذيك عليش راهو بالحق راهو سرطان عنق الرحم هو كونسير، هو مرض خبيث اللي النجمو نتفاداوه.
2: لهنا احنا قاعدين نراو كل مرة في القوافل الصحية لكل مرة تمشي تجوب مختلف ولايات الجمهورية في معناتها في مناسبات كنتحدثوا على معناتها سرطان الثدي انت سرطان القولون، يمشي ويعملوا قوافل صحية، حتى باش يعملوا قوافل صحية لتقصي مرض السكري ولا ضغط الدم يكونوا متواجدين اطباء اختصاص. لكن لهنا دور وسائل الاعلام ودور التوعية باش يمشيوا باش يعملوا المسحة هذيك اللي راو فيها معناتها مش برشا نساء عندهم الوعي التام باش يمشيوا يعملوا المسحة هذيك، يمشيوا يعملوا تقصي لسرطان الثدي وما يمشيوش يعملوا تقصي لسرطان عنق الرحم. لهنا دور احنا كوسائل اعلام، دوركم انتم كاطباء، دور ديوان الاسرة والعمران البشري بالاخصائيين نتاعو، دور بالحق مشترك باش نجموا نقصوا من النسبة نتاع المرض هذايا اللي كما قلت دكتور راهو ممكن تبرى منه المرأة يتبع النصائح وتبع الإجراءات.
0: نجم حتى سامحني دكتور قالت نجم حتى ما تمرضش بيه. أي. يعني إذا كان يعني تتفيد مهم جدا
1: نجم وما نمرضوش بيه كان نتبعه. وهنا مش نحملوا المسؤولية برك للمرأة على خطرة ما مشيتش وما تقصتش وما عملتش النصحه نتاع عنق الرحم وما لوجدتش على المرض بالفيروس الحليمي هذا. راه كيف كيف دورنا احنا الاطباء ولا الاطار الطبي والشبه الطبي والنظام الصحي في تونس ان نوعيهم، وباش هكاك ثم برشا ناس ما يعرفوش. نهار اللي تسمع اللي تنجم اليفيت تتجنب ان تمرض بمرض خبيث فعلا تمشي، ثم برشا ناس يمشي ويتقطع وكل شيء. دونك دور مشترك بين المراه وبين الاطباء والاطار كامل الاطار الطبي والشبه الطبي، وفعلا كيف كيف وسائل الاعلام باش توعي النساء، خاطر فعلا هو كونسير ايفيتابل، كونسير نجم نتفاداوه ونجم نفقوا به في اول الخلايا اللي هما احنا نقولوا دي ليزيون بري كونسيروز قبل ما يوليو خلايا خبيثه. وهكاك ان المراه صبره منه 100% دونك ما تمرضش به. دونك فعلا هو كونسير اللي نجمو نحاربوه مع بعضنا ونجمو نخليو المراه ما تمرضش به وتكون هكاك بصحه جيده.
0: واضح. نتمنى السلامه للجميع ان شاء الله باللطف عليهم الناس الكل. المهم دكتور انه نتابعوا النصائح والارشادات.
1: فعلا ثم حاجه اخرى باللي نحب نقولها اللي برشا ما يعرفوهاش، اللي ثم بخلاف الفيروس الحليمي ثم حاجات بعض العادات اللي تخلي المراه اكثر عرضه للمرض هذايا لسرطان عنق الرحم، منها التدخين. التدخين يخلي المناعه نتاع الخلايا عنق الرحم ونتاع الرحم تنقص، وهكاك يولي اكثر عرضه للاصابه بالفيروس الحليمي واللي هو بعض شعبي سرطان عنق الرحم. كيف كيف ثم النساء اللي عندهم علاقات جنسيه متعدده وما هيش محميه زاد كيف كيف راهم عرضه للمرض هذايا. كيف كيف النساء اللي عندهم نقص المناعه كيما الاستداء لطف عليكم كيف كيف هما اكثر عرضه. دونك ثم برشا عوامل خطر، لكن دونك اهم عامل هو فعلا الاصابه بالفيروس الحليمي الاتش بي في.
0: شكرا للبروفيسور فتحي المريحي، استاذ مبرز في امراض النساء والتوليد بكليه الطب تونس، طبيب مختص في امراض النساء والتوليد، مختص في جراحه امراض النساء. سمعتونا في صحتك اولى. شكرا دكتور، ان شاء الله نهارك زين.
3: شكرا لك،
0: تحيه كبيره لك. 29 دقيقه ألف المواد الاخباري مع مرام الهدلي، 9:30 راجعين ومواصلين في نهارك زين. صحتك اولى.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة تصبح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
4: تبعني للدنيا زينة، الدنيا زينة، تبعني للدنيا زينة.
5: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي درت تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
6: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
5: وأنا نحبها بلندي ولوحة صحيح،
6: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
5: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
6: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني، تبعني شوروم بالبرهومي، طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو أولا 28-820-280. غيث البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène. المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أف أم حديثنا سبور مع حمزة طياشي كل نهار جمعة على أكسجين أف أم حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقاو فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه فلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة شاكيب المهوش خالد مراد محجوب العبيدي إبراهيم الصحباني مختار الترابلسي وهيثم المزي حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم حديثنا سبور مع حمزة الطيش
1: وانتي تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف هاو علاش نحبوها
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
2: وتحس بينا
1: تعاوننا
2: وتفرح معانا
1: نحبوها على خاطر تفهمنا
2: ترشدنا
1: تنصحنا
2: وتوعينا
1: نحبوها على خاطر ديما معانا
2: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب
2: هي ديما معاك
1: تخفى ولا تسهر
2: هي باقي بحذاك
1: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
1: وتونسنا
2: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا
2: توا عرفت علاش
1: وانتي فهمت علاش
2: على خاطر أكسجين أف أم حكاية تتعاش
3: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr
4: أكسجين أف أم
0: أكسجين أف أم بالصوت العالي
4: بالصوت العالي
5: أخبار أكسجين أف أم
6: الموعد الإخباري على موجات أكسجين أف أم مرحبا جهويا تنظم دار الشباب راس الجبل وبدعم من الإدارة العامة للشباب وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة في بنزرت في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب أفق 35 وضمن محور وقاية الشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز ثقافة السلامة المرورية للشباب المشروع التنشيطي التحسيسي في مجال السلامة المرورية بعنوان لحظة وعي وذلك أيام 9 و10 جوان 2026 بمركز الاستياف والتربصات والتخييم شط مامي وبمشاركة المؤسسات الشبابية وهم كل من دار الشباب راس الجبل دار الشباب الماتلين ودار الشباب عوسجة ودار الشباب منزل جميل ودار الشباب سيدي سالم ودار الشباب 15 اكتوبر ببنزرت ودار الشباب في جرزونة وذلك بهدف نشر ثقافة السلامة المرورية والوعي بمخاطر السياق المتهورة للدراجة النارية ويتضمن البرنامج الجهوي ورشات تحسيسية في تحليل السلوك التطبيقي والنفسي ومداخلة حول القيادة الآمنة والسلامة في الطرقات ومسابقة جهوية في إنتاج محتوى إعلامي شبابي للوقاية والتوعية حسب متابعة محمد علي المرادي وعلى الصعيد الوطني يستأنف اليوم المترشحون لاجتياز امتحانات الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 إجراءات الاختبارات الكتابية التي تتواصل إلى غاية يوم 10 جوان حيث يبلغ العدد الجملي للمترشحين 162,435 مترشح منهم 135,274 مترشح بالمعاهد العمومية و18,943 بالمعاهد الخاصة فيما يترشح 8218 بصفة فردية ومن المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم 23 جوان من سنة 2026 أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة وفق ما ورد في بلاغ نشره المجلس الوطني للجهات والأقاليم وشدد أعضاء اللجنة خلال اجتماع عقده بمقر المجلس بباردو لضبط رزنامة عملهم لشهري جوان وجويليا 2026 على على أن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، تمهيدا لإعداد تقرير شامل يحدد بدقة انعكاسات هذه المتغيرات على ميزانية الدولة. وصدق أعضاء اللجنة بالإجماع على مشروع رزنامة العمل المقترحة للفترة المقبلة، واضعين في مقدمة أولوياتهم الاستجابة لمشاغل المواطنين ومتابعة التوازنات المالية للدولة. كما قررت اللجنة تنظيم جلسات اجتماع مخصصة لقطاع الصيد البحري للنظر في آلية التصرف في صندوق الجوائح وصندوق الراحة البيولوجية وبحث الإشكاليات المتعلقة بمستحقات الصيد. مع انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصابة 2026 بجميع مناطق الإنتاج، ذكر ديوان الحبوب الفلاحين بجملة من الإجراءات لضمان قبول المحصول في أفضل الظروف بمراكز التجميع إلى غاية الحصول على مستحقاتهم، وشدد على ضرورة قيس نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد والتثبت من أنها لا تتجاوز 14% لما في ذلك من أهمية لتأمين موسم الحصاد والمحافظة على جودة المحصول. وأوصى الديوان باتخاذ الاحتياطات اللازمة وفق توصيات مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والديوان الوطني للحماية.

0: بمراجعة السياسات المائية لضمان العدالة المائية وحماية الحق الدستوري في الماء لكل مواطن. وفي أبرز أخبار العالم، أسفر زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب الساحل الجنوبي للفلبين صباح اليوم، عن مقتل 15 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 100 شخص بجروح حسب ما أعلنوا مسؤولون في وكالة إدارة الكوارث، وقضى من 12 من الضحايا في المنطقة في جزيرة مينداون حسب ما قال المتحدث باسم مكتب الدفاع المدني، مضيفا أن 129 شخصا أصيبوا بجروح في المنطقة وقتل 3 أشخاص في إقليم آخر. وفي عودة للشأن الوطني، لمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. يتميز طقس اليوم بظهور غيوم جزئية بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية ومحليا الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط محلي للبرد. أما الريح فتهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب، مع دوابير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. وبالنسبة للبحر سيكون مضطرب في خليج جابس ومتموج في بقية السواحل. أما درجة الحرارة فستشهد انخفاضا طفيفا، حيث تتراوح القصوى بين 28 و 31 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 36 درجة في بقية المناطق، وتصل إلى 38 درجة في أقصى الجنوب. نهاية المواد الإخبارية من تهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفر على البلاي ستور. في الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز على 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: chaude là. Publicité.
1: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. الأعراض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92.

0: 99 Homestash à la Malbaye. TPM Marawi, variété disponibilité et garantie durant toute l'année.
1: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyadi Amina. Majmoua Ouest, Aokibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, Irafko, Oubensi Halkarhabtek ou Edouk. Ou Mahom, Tensach Kaota. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Infoline 70-146-598. Ou Ella 98-136-449. تجمد كلمونا زيدة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
2: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير من طرا صغيرة في بيب ماتر بدينا كنت أنتوما جزء منها وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء
3: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا او في دو بوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلا 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين
4: تحب تليفون جديد تحب بي سي للقراية ولا للخدمة مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري اي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي خاطر الاجراءات معاه سهلة والخلاص امن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%
5: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا
4: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك
6: الحاضر يعلم الغايب كي تجيك فرصة ما تفلتهاش واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس
7: أنا جيت وجايبة فرحة
6: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش معرض فيه الخير بزايد برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية مفروشات الزرابي ديكور تحف اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها للحجز والاستفسار كلمونا على 55-200-999 معرض بنزرت الدولي وين الجوده الذوق والاسوام المزيانه

فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: الغالي.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
2: المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين أف أم.

0: ماجازين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكية والقانونية وانت بالك مطمئنك. اختار ثقة والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 وإلا على 93-175-458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
3: أفار اليوم في أحسن أفار أحسن أفار من لا أفار.
4: مرحبا بكم معنا في أحسن أفار. أهلا وسهلا مرام. مرحبا.
5: صباح الورد نادي.
4: صباح الخير. شنو أحوالك لاباس؟
5: الحمد لله.
4: صحة بخير. بداية أسبوع نشيطة وموافقة إن شاء الله.
5: ان شاء الله.
4: ليكم انتم زيدا عايشك. ميرسي. دونك مروما جيتنا كالعاده باحسن لافريات اللي ما تقبلش بالطبيعه المنافسه. هي تعطينا ش عندك اي
5: بالنسبه للافريات لليوم. نبداو بافير تخص الناس اللي تحب الاستثمار. الافير هذا هو اماد للبيع في بنزرت مساحه 63 متر مربع باش نلقاو فيها تروازيتاج. بالنسبه للريتشوسي باش نلقاو فيه تروا لوكو كونستيو معاهم ستوديو. والطابق الاول هو باش نلقاو فيه دوز ابارتمون والطابق الثاني دوز ابارتمون. بالنسبه للمبل هذه فيها شهاده ملكيه فرديه واوراقها الكل قانونيه. بالنسبه للبريكا المنى نعطيكم اكثر معلومات عليها. بالنسبه للانونس الثاني هو للناس اللي تحب تكري على طول. عندنا ابارتمون في الطابق الثالث في حي الصحه يتكون من صاله جوز بيوت لابارتمون هذي كوجينا سال دوفان بالكون وسومها ريزونابل على الاخر اللي هو 500 دينار.
4: واضح.
5: سوا متعدل للانونس الثالثة واللي هي لوكاسيون سيزونيير. الانونس هذي فيها ابارتمون للكري في البروميير ايتاج. الابارتمون هذي اوف فوندينغ اي بيان ايكيبي. لومبلاسمون تاعها في كورنيش كياس جديد. بيقاو فيها صالة دوز بيوت كوجينا سال دو بان دو بالكون باش نلقاو باش تكون كليماتيزي زيدا اما فيها كليماتيزور جوست في الصالة. بل لا بارتمون هذي فيها زيدا بيسي وفيها ابونمون نتفليكس.
4: اوكي سينون زيدا كيف كيف فما في بالي كراه بزيدا الكراه اللي يستحق.
5: اي فما الكراه فما البوت اوتو فما البوت مانويل. مرحبا بكم الناس الكل. كلمونا اعطيونا الدات خاطر بالنسبه للكراه راهو توا ديجا ما شاء الله فريزيرفي يعني لي دات مازالوا هكا ليميتي شويه.
4: واضح.
5: دونك مرحبا بكم الناس الكل.
4: تري تري بيان يعطيك الصحه. ميرسي بوكو مرام. مي كونتاكتيوكم عليه
5: كلمونا على 93-175-458 ولا 55-499-878 في 49-185-581. بالنسبة للأمبلاسمون تلقاونا في سنترفيل مقابلين سيرفيتمي. مرحبا بالناس الكل وإن شاء الله نهاركم زين.
4: إن شاء الله نهاركم زين. مرسي بوكو. أحسن لفريات جينا من أجانس إكسبريس نورا بزارت العشرة وثلاثة وعشرين دقيقة. نرجع لكم دورة المرشي بعد شوية. طريق سليمة للجميع.
3: أفار اليوم أحسن أفار أحسن أفار من لا أفار.
6: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج العمد علي جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
7: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج.
8: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266.
9: أقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: انتي تعرف علاش؟
1: نعرف، وانتي تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ديري معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر اوكسجين افام، حكاية تتعاش.

0: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها ويسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام، وهكاك صيف ولا شتاء. وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك.
1: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. تسمعونا في دورة المرشي مع الزميل فؤاد المحمدي. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح النور نادية، تحياتي لكل أوفياء متابعي إذاعة أكسجين.
1: دونك رحبوا بيهم اللي يسمعوا فينا الكل، نقولوا لهم على سلامتكم معنا مع بداية الأسبوع باش تسمعوا الأسعار في سوق سلاح الدين بوشوشة. تفضلي.
2: نسمع الأسعار يوم الاثنين بتبقى حال يعني موجودة، المواد موجودة ولكن تقل شوية كما قلت، ديما اليوم راحة أسبوعية لأغلب المحلات، ولكن موجودة الخضرة موجودة اليوم، نقاو اليوم الطماطم موجودة ب 2400 حتى 3 دينارات، الفلفل ب 2800 2500، اليوم الخضرة ب 3 دينارات، والقمرة ب 2400 من 3 ليه حتى 3 دينارات، القرع الأحمر ب 2500، الخضرة ب 500 مليم، البصل ب 2000، البطاطا نقاوها ب 1800 حتى 2000، الفنارية ب 2000، والفجل ب 1500، البتراف ب 2000، والقرع الأخضر بدينار حتى 1500. هذا بالنسبة للخضرة نادية. ندخلوا للغلة شوية، نقاو فما برشا غلة بطبيعة الحال موجودة، الغلة بكثرة، سنة ربيع تأخير في برشا أنواع تاع الغلة، الدلاع موجود 15% الكيلو، التوت موجود 5 دينارات، العوينة 3 دينارات، اللوز 3 دينارات، الدقلة موجودة من 4 دينارات حتى 12 دينار، دقلة نور، الخوخ 5 دينارات، الفريز ب 3 دينارات و 500 حتى 4 دينارات الكيلو، المشمش 3 دينارات حتى 5 دينارات، والبصاع موجود 3 دينارات حتى 4 دينارات. هذا بالنسبة للغلال. نمشيو للدواجن، موجود تحركت شوية السوق نتاع الدواجن بعد الركود نتاع بعد العيد، تحركت شوية، فما السكالوب ب 18 دينار و 600، سكالوب دجاج، وفما سكالوب دان ب 17 دينار، فما جيجو 3 جيجوات ب 20 دينار تقريبا، وفما جوانح ب 6 دينارات الكيلو. هذا بالنسبة للدواجن. بالنسبة للحوم الحمراء استقرار نسبيا، يعني نسبيا تستقرار الاسعار، ما تحركتش برشا في العلوش، نلقاو 58 حتى 62 دينار، العجول كيف نلقاو 38 دينار حتى 42 دينار، الهبره 45 دينار، بالعظم نلقاو 38 دينار حتى 40 دينار، والمرقيز 38 دينار، والمفروم 44 دينار و800. هذا بالنسبه للحوم الحمراء. ندخل شوية للحوت، الشاوري موجود لكن الشاوري الأسواق متاعه طالعة هابطة شوية ب 10 دينارات اليوم، البارح واليوم وصل 12 دينار الشاوري. ربما يعني الشاوري قريب يغادرنا تقريبا، كي قريب يغادر يطلع شوية السوق متاعه وتحل محله، ربما احنا نقولوا لمسة الشاوري، لمسة بالعظم ذاك موجودة ب 12 دينار، ومن 10 دينار 13 دينار الشاوري موجود. الورقة موجودة البحرية ب 34 دينار، والمربية ب 21 دينار، المرجين ب 20 دينار المرجين، السردينة موجودة ب 5 دينارات و 6 دينارات، السردينة باية يعني وسردينة حرة كما يقولوا. الكروفيت موجودة، كروفيت رويال هذه ب 54 دينار، والثورة اللي ب 7800،

0: تريلر خشينة موجودة ب 68 وفما تريلر متوسطة وجيدة شوية تخاب ب 32 وحتى 28 32 دينار. السيبة موجودة 29 دينار حتى ل 34 دينار. الشوفريت موجودة ب 11 دينار و 700 حتى ل 14 دينار.
1: هذا بالنسبة للشوفريت.
0: هذا بالنسبة للشوفريت.
1: اي نعم. تاكلوا صحة وبشفاء الناس الكل يكونوا قدير وقدروا.
0: اي. كانوا قدير فما نوع نتاع غلة نتاع عفوا نتاع حوت غالي شوية كيما الجغالي وكيما الجراف وكيما تريلا الخشينة. لازم يكون في 60 في 58 في 60 بالجراف 58 الجغالي ب 68 تريلا الخشينة ب 68 هذه الحوت الخشين شوي ولا بتبان ولا بشي ليموني زاد بشي ليموني 58 هذا الحوت غالي شوية بطبيعة الحال.
1: نقدو كل قدير وقدر كل إنسان وشنو اللي يشتها ما بالحوت عليهم الناس الكل وإن شاء الله نهارهم زين وتحية كبيرة للجميع. ميرسي لزميل فؤاد المحمدي يعطيك صحة. شكرا ليك. 10:46 دقيقة نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا ودمتم أوفياء لإذا توكسيجين أفهم.

0: نحبك فايق يهديك باش يخكورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل تحييتك
3: ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
6: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: Contrario.
1: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا تقربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة؟ يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بصوت العالم.
1: بصوت العالم.
3: أخبار أكسجين FM.
2: المواد الإخبارية على موجات أكسجين FM. مرحبا. جهويا تنطلق دورة تأسيسية لمهرجان ألوان البحيرة تحت شعار بحيرة بنزرت بيئة وفن وحياة من 11 إلى 13 جوان 2026. ويهدف هذا المهرجان إلى تعزيز دور الفعل الثقافي في التوعية بالقضايا البيئية والمجتمعية وتثمين الخصوصية البيئية. وستتوزع تظاهرة على عدة فضاءات بكل من منزل عبد الرحمن ومعتمدية منزل جميل والميناء القديم والمدينة العتيقة ببنزرت الشمالية والكورنيش ومعتمدية جرزونة على ضفاف القنال من خلال منتديات تحسيسية وعروض مائية وجدارية وفنية لتشكل هذه التظاهرة مبادرة بيئية وثقافية تشاركية الهدف منها جعل الثقافة وسيلة فعالة لنشر الوعي البيئي. وذلك من تنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت بالتعاون مع وزارة البيئة والبرنامج المندمج لإزالة التلوث بمحيط بحيرة بنزرت حسب متابعة فؤاد المحمدي. وعلى الصعيد الوطني تعقد رجلة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 10 جوان جاري جلسة استماع في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. وستخصص هذه الجلسة لتعميق النقاش والاستئناس بالأراء ومقترحات الأطراف المهنية والاقتصادية المعنية بالقطاع الرياضي واستثماراته وتسييره المالي واللوجستي. ويتضمن جدول أعمال اللجنة الاستماع إلى كل من ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وذلك بداية من الساعة 10 صباحا لمناقشة الأبعاد الاقتصادية للمقترح وآلية دفع الاستثمار في القطاع الرياضي وشروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. كما ستستمع إلى رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بداية من الساعة 2 بعد الظهر للوقوف على الجوانب المالية والرقابية ومسائل الحوكمة والشفافية المالية داخل الهياكل والجمعيات الرياضية بما يضمن تسييرا قانونيا سليما ومستداما. وتندرج هذه اللقاءات ضمن سلسلة من جلسات الاستماع التي تقودها اللجنة البرلمانية بهدف تجويد النص التشريعي لمقترح القانون الأساسي عدد 57 من سنة 2025 وملائمته مع تطلعات الرياضة التونسية ومتطلبات الاحتراف والتحديث المؤسساتي للهياكل الرياضية في تونس. دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات معبرة عن رفضها للعقوبة السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. وقالت الرابطة في بيان أصدرته اليوم أنها تبعت الإجراءات المتخذة في إطار الكشف عن عملية غش في الامتحانات وما رافقها من قرارات إيقاف وإصدارات بطاقات دعم السجن في حق عدد من التلاميذ. كما أكدت المنظمة أن الغش في الامتحانات سلوك مرفوض كليا يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة المنظومة التربوية ويستوجب التصدي له بحزم، غير أنها اعتبرت أن معالجة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تتم عبر مقاربة زجرية سالبة للحرية قد تؤدي إلى وصم التلميذ وإقصائه وتعريض مستقبله الدراسي والاجتماعي للخطر. وشددت الرابطة على ضرورة معالجة الظاهرة في إطار تربوي وبيداغوجي وقانوني يحترم حقوق الطفل والشاب ويراعي مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة. وفي أبرز أخبار العالم، أعلن الحرس الثوري اليوم استهداف مجمع بتروكيميائي صهيوني في الأراضي المحتلة ردا على مهاجمة الدولة العبرية مصنعا مشابها مع تبادل البلدين الضربات للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في أفريل وفق ما نقلته وكالة أنباء في خبر عاجل. وأورد الحرس في بيان أنه شن ضربات على منشآت صناعية مشابهة في حيفا محذرا من أن مهاجمات مواقع الطاقة هي لعبة خطيرة تهدد بتوسع نطاق النزاع في الشرق الأوسط. وكان جيش الاحتلال الصهيوني قد أعلن في وقت مبكر من اليوم ضرب مصنع بتروكيميائي في مدينة بندر مهشر بغرب إيران، وهو ما أوردته كذلك وسائل أعلام إيرانية. نهاية المواد الإخبارية منتولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
1: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
3: Yeah.

0: FM. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهوله. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنه والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنت الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: اصناعي وتعب على الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: ستوبا ديستريغو agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Manieb Sopa Distrigo سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Nieb Sopa Distrigo يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
4: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في باب ماطر بدينا، كنت أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوا قربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
5: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
7: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
8: أنا جيت وجايبة فرحة.
7: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، الزرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوأ من المزيلة.

0: المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: عندك أورانج، ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. مي لافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين اثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية. طبعني
6: الدنيا
5: زينة،
6: طبعني الدنيا زينة، طبعني
7: يا أمي. راني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي در تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
8: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
7: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
8: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش.
7: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
8: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
9: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اوكسيجين اف ام بالصوت العالي.

0: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. مع جديد من لازم بداية أسبوع موافقة ومريحة للناس اللي تسمع فينا الكل واللي تابع فينا الكل على 90 على 104.5 وعلى السيت متاعنا www.radioxygene.tn. مرحبا بالجميع كالعادة، لازم معكم الاثنين للجمعة من الماضي ساعة حتى الماضي ساعتين ونص. نرجع لكم الأسبوع هذا بتطورات سريعة في الأحداث وخاصة مستوى الشرق الأوسط. الأسبوع هذا زدت كيف كيف يكون فيه انطلاقة أضخم وأقوى بطولة في العالم في لعبة كرة القدم اللي هي كأس العالم الأسبوع هذا، اللي باش يكون فيه زادة كيف كيف انطلاق موسم الحصاد اللي تم إقراره رسميا اليوم في مقر الولاية تاع بنزرت، أنه باش يكون غدوة 3/9 الأسبوع هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه بدايته كانت بتقلبات جوية. دونك أسبوع حافل باش يكون في بنزرت، نحكيوا عليه إن شاء الله بأكثر تفاصيل. 31/10/98 باش تتفاعلوا معنا. بعد شوية باش نحكيوا على الباك وعلى حالات الغش اللي موجودة في الباك، ورغم الإجراءات اللي اخذتها وزارة التربية فإنه حالة الغش مازالت متواصلة. دوك برشا أسئلة تطرح اليوم، منهم حكاية الريزو، تطيح الريزو، هل هو القرار الأنجع والأسلم بالنسبة لوزارة التربية اليوم اللي بهو عطلت مصالح برشا ناس وعطلت خدم برشا ناس وعطلت برشا ناس، ومش الناس كل تخدم بالإنترنت في الدار، ومش الناس كل تخدم بالواي فاي في الدار، وناس كل تخدم بال4G و5G. دونك لو فيت كو تعطل المصارح برشا ناس من اجل امتحان البكالوريا لازم تكون النتيجه تتبع. اما اذا نقاروا احنا بنفس النتيجه نتاع السنوات الفارطه، دونك لهنا هل كان هذا الحل هو الحل الاسلم اليوم لامتحان البكالوريا اللي قاعدين نشوف كالعاده في الفضايح في التجاوزات وفي الحاجات اللي بالحق معناتها قاعده تصير بطريقه كل عام هي بيدها هي نفسها وما يتبدل فيها حتى شيء. دونك جوست يتطور التكنولوجيا، تطور معها التلامذه والناس اللي قاعده تحايل على القانون. ما بقى كل عام قاعدين نشنيو بنفس الحاجات ونفس النقاط والإشكاليات. نمشيو لبنزرة الجنوبية زادا كيف كيف، بعد شوية باش نحكيو على جملة من المسائل الفلاحية والمشاريع المعطلة في الجهة وفي المعتمدية، وأكيد الشرق الأوسط استناف الحرب للأسف الشديد بين إيران الصهاينة ولبنان، تدخل اليمن على الخط وتضرب بقوة المرة هذه، كيف كيف التهديد بغلق كل المنافذ ولا المضيق سوى باب المندب وإلا المضيق هرمز. دونك لهنا نحكيه على تطورات سريعة مخيفة في الوضع في الشرق الأوسط. في وسط هذا كل الأمريكاويني دونالد ترامب يقول أنا خطيني، ما في بليش، ما شاورنيش نتنياهو وقت اللي يرجع يضرب. هذا اللي باش نحكيه فيه بأكثر تفاصيل إن شاء الله اليوم في لازم بعد شويه. كالعاده يكون حاضر معنا ضيفنا السيد عبد الله العبيدي المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، ناخذ معه كل التوضيحات والتفاصيل ونعطيكم كل الاخبار كالعاده سواء في لازم ولا مختلف برامجنا ونشراتنا الاخباريه. تحيه العزيز في الاخراج، تحيه العوض في التنسيق، تحيه الريحه في استقبال مكالماتكم الهاتفيه، والفه شندوبي في رئاسه التحرير، حمزه طياشي معكم كوتي ميكرو من توا حتى الماضي ساعتين ونص. مرحبا بالجميع.
1: لازم على أكسجين أفان.

0: لازم على أكسجين أفاق.
1: كي قلنا البداية فلازم لازم باش تكون بامتحان البكالوريا وحالة الغش في البكالوريا. دونك حاضر معنا عامل هيجي البكوري ناخذ معاه أكثر توضيحات. عامل هيجي صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح النور حمزة، تحية ليك وتحية لكل المستمعين له فيها.
1: نحكيو على امتحان، نحبوا نجحوا بكل الطرق والسبل بطبيعة. عامل هيجي نعرفوا كل عام قاعدين نسجلوا في الحالة هذه، كل عام قاعدين نسجلوا في الحوادث من نوع هذا. لحد الآن مازلنا مش لاقيين الحلول باش نخرجوا بصفر حالة في كامل الامتحان بعد ما نكملوا. بنزرت كما سائر ولايات الجمهورية ماهيش معفية من الحاجات هذوما. دونك نهار البارح بالضبط يقولوا انه خلال الايام الثلاثة الاولى من اختبار كتابي امتحان البكالوريا تم تسجيل زوز حالات غش باستعمال سماعات الاذن، واليوم يبدو لي عدد الحالات ارتفع حسب المصادر اللي عندك. عامل هاتي
2: أكيد حمزة، أنا نحب نذكر اللي أول حاجات توصيات للمترشحين هي تتعلق أن لا يحضر أي جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان. معناها التنبيه اللي كان بالنسبة سواء من الإدارات أو الإدارة الجهوية أو كل الحملات التحفيزية هو كونه تحذير كلام باش ما يستحبوش التابلوات أو يعملوا يحاولوا محاولة غش. وهذه على غالب المحظور صار والإشكالية صارت، وإحنا مقارنة بتمويلات أخرى صارت إشكاليات الغش في الامتحانات، وإحنا ما نحبوش الغش هذا يتوجب، لأنه تبقى قيمة شهادة البكالوريا وامتحان البكالوريا عنده قيمة وعنده أهمية. حتى بالمصادر نتاعي إحنا متعرف حمزة نتابع المصادر من مصادر مختلفة. أو بالنسبة لأكد يتم حالة معناها غش، حالة غش هذيك تم إيقافه وتم إحالة قضية معناها قضية بالغرض تعهدت بها الشرطة هذه فيما يخص. ثم بعد حالات أربع حالات أخرى حسب اللي عندي حالات أخرى هذه تم محاولة غش، لأنه ثم كلام اللي يسلموا التابلوات نتاعهم عن طوعية، لكن هو القانون ايش يقول لك حمزة؟
1: قبل ما نوصل عمل هادي لهذوما الساعة خلينا نفضوا الأولى اللي هي أكبر، خاطر إنه تيز تليفون الليسي في حد ذاته مخالفة وتنجم تخلي لك تعمل لك إشكاليات. استعمال السماعات فما زوز حالات حسب المعطيات عند ولاية بنزرت البارح. أنت اليوم قلت حالة بركة.
2: اللي عندي أنا حالة بركة وعندي أربع حالات.
1: خليني هذوكم ماني جايهم هذوكم تهزوا التليفون قلت كاني جايهم خليهم عملاتي. نحكيوا على حالات سماعات الأذن اللي عاملين نكيت اللي مكيتين حسب الولاية تقول فما زوز، مصالح الولاية تقول فما زوز.
2: حسب المعطيات اللي عنده واللي حسب المصدر اللي انا تلقيت في اليوم الاول، ثم في مدينه ما منسموش احنا تو مش نشعروا بالمدينه او بالمعهد، ثم حاله ثابته وفيها قضيه وتم ايقاف الممتحن.
1: واضح يمكن من الثانيه كيف خالطه في الثنيه، على خاطر المصدر هذايا في مندوبيه التربيه يقول انه تم تحرير تقارير واتخاذ بقيه التدابير اللازمه مع المصالح الامنيه بالنسبه لزوز حالات. هذوما بالنسبه للغش، معناتها نتاع استعمال سماعات الاذن بالطبيعه نحكيو عن الناس اللي عامله ليكيت.
2: اي لكن زاد حتى الحالات الاخرى اللي هامه يا حمزه.
1: بالضبط شنو الاربع حالات؟
2: الاربع حالات هذا قلت لك شنو بقى الاشكاليه فيه، هو هذوكم يواصلوا الامتحان لكن بعد اللجنه الوطنيه مش دور المندوبيه باش توقف كذا، هما يحيلوا التقارير وهي محاولة غش ايضا زايدة، وينجم اللجنه الوطنيه للغش هي اللي تنبت في الملفات هذا وهي اللي تنجم تحرمهم باش ما يعديوش معناها ما ياخذوش.
1: شنو عملوا هذا معمل هادي؟
2: هذا بالوضعية بتاع الكلاب هذوما اللي هما قدموا البروتوكولات نتاعهم عن توعية هما تجاوز القانون ودخلوا للمعهد وهما عندهم الحل البروتوكول. شنو هي العملية هذه؟ إذا كيف محاولة غش، لكن اللي ينظر في الوضعية هذه هي اللجنة الوطنية للغش في الامتحانات.
1: استنى خلينا نفهم وساعة عمل هادي، معناتها الأربعة صغيرات هذوما فعوذي خليوا التليفون في الدار كما يقول القانون وما لازمش التليفون يجي للليسي جملة ولا مركز الامتحان، هما جاوا بيه ودوب ما خلطوا مشاو ديريكت للمسؤولين ما دولهم تليفوناتهم. هذه بالقانون تعتبر حالة غش خاطر لازم يخليوه في الدار.
2: تعتبر حاجه باش يواصلوا اجراء الامتحان
1: بالطبيعه
2: يواصلوا اجراء الامتحان
1: وبعد يقولوا لهم شنو يقرر
2: نجم يقع بعاد على البكالوريا ونجم يتعاقبوا كيما العمل يقرا
1: وعلى فكره خايبه راهي عمل هذه وجربناها كتجربه اولى تتذكر عمليه وقداش كانت فما حالات احباط التلامذه هما في مخاخهم دخلوا عداوا سامحوهم عداوا امتحاناتهم بالقدا لكن من بعد يجيهم اللي هما دوبلوا معناتها لانه خذت فيهم اللجنه الوطنيه القرار بالاقصاء واللي هو مش عادي نورمالمون من الاول تقول له راك خالفت القانون ما تدخلش تعدي
2: يا حمزه هما حمزه احنا تو من الاول انا فقط التوصيات للمترشحين في الورقه اللي تقدم اللي فيها امتحان البكالوريا ودار العام امتحانات لجنه الاختبار الكتابيه دور رئيسيه فيها توصيات معناها ومكتوبه بالبنك العريض البنك العريض ان لا يحضر اي جهاز الكتروني او وسيله في سلم الامتحان ثم قامت معناها حملة تحقيقيه كل المعاهد ذكروا هذا معناها تولي فما عمليه وهنا نرجعوا نحلوا قوه حمزه لو
1: لا خاطر عمل هذه جوست خليني في هذه بالله لحظه عندنا الوقت راه عندنا الوقت وناخذوا راحتنا القانون يقول ممنوع التليفون يمشي لمركز الامتحان من اصله تليفون يقعد في كهربة بوك كهربة امك ولا في داركم ولا ما يدخلش التليفون لازم للمركز انت غلط هزي التليفون قولوا غلط هزي التليفون انت تخليه يعدي ويكمل يعدي ويعدي بالبيه يعدي بالقدي ومن بعد تبعث له اقصاء في النتيجه شنو زاد ذنبه لهنا غلط من الاول يخلص من الاول من الاول تقول له خويا راك عندك حاله غش برا روح قلنا التليفون ما يجيش جبت التليفون برا روح
2: حمزة هذاك هو القانون
1: فوالا القانون غلط لازم يتصلح هذا القانون هذا غلط لازم تتصلح وزارة التربية لأنه صارت عملية إحباط وتتذكر عملية وطلبونا زوز حالات في الإذاعة لهنا حالة خايبة برشا في ديارهم غيان كو خاطر قالوا لهم راهو عندكم حالة الغش هذيك نظرت فيها اللجنة وأقصاتكم معناتها هي مو من الأول قل لي أقصاتني ما تخلينيش نعدي وفرحان ونطمن عائلتي ونقعد أنا بدي في الدوت والله ظالي مو هزيت التليفون راهو صحيح عديت بالبكدا ما راهمش يطيحوني أبارامون خلينا نشوفوا اللجنة شو تقرر فيا فهمت؟
2: الله غالب حمد هذاك هو القانون هو القانون
1: وي لازم نبدلوا القانون ماهوش قرآن القانون ماهوش قرآن نبدلوا عمل هذيك يبدا ماهوش منطقي اللي غلط نعرفه يخلص دونك يخلص من الاول ما تخليش يدخل يعدي الامتحان ما تخليش يكمل جمعه كامله وضغط وستريس ويعدي ويعدي لك اغلبيتهم بالباهي بعد يلقى روحه مقصف في الامتحان ما هو كمل الاول ظهر غشيت
2: انا معاك حمزه لكن هذا التمشي
1: بالضبط
2: حمزه ما تنجمش انت كاداره جهويه او مندوب
1: لا نحكي على مستوى وطني مش جهوي عمليه
2: وطني
1: قاعده نحكي على مستوى وطني من الاول ناخذ قراراتنا تبدا صحيحه وعندنا قرار جربناه وكان خيبة أمل كبيرة لبرشة تلامذة دونك نبدلوه رعيو شوية الناس ما فيها بيس ما هذا قرار غلط
2: أكيد حمزة إن شاء الله هذا المستعبه وزيد رحمة زيدة من المنبر هذايا نبدأ وزيدة باش كل الأولياء باش يتابعوا صغيراتهم حتى لعمل يبدأوا ما يخرج مدانه ما يتفقدوا ويشوفوا حمزة زيدة حتى الأولياء عندهم دور كبير راو يسيبوهم زيدة يشوفوا صغيراتهم معكم فما عمل يبدأوا فما عمل براء اللي يسمعهم يثبتوا زيدة صغيراتهم ما يهزوش الأمور هذه المدنية ممنوعة ما نخلوش رواحنا في
1: الضغط
2: في المشاكل وفي الوحدة
1: بالضبط
2: هذه لو تسمح حمزة خليني اليوم راه اليوم الرابع كان تسمح خنذكره اليوم بعد الشوط الأول عاد والشوط الثاني يوم 8 وبش يكملوا يوم 9 ويوم 10 ينزل الاستطار على امتحانات اليوم الأداء بعدها العربية المواد الرسمية اليوم في الامتحانات في الرياضيات عدوا العلوم الفيزيائية وكذلك العلوم التجريبية العلوم الفيزيائية الاقتصاد والتصرف عدوا بهم التصرف العلوم التقنية أيضا عدوا العلوم الفيزيائية وعلوم الإعلامية عدوا مادة الرياضيات والرياضة اليوم زاد عدوا هما الرياضيات نحن اليوم عدوا العلوم الفيزيائية بالنسبة للشعب الرياضة احنا نتمنى لهم النجاح وإن شاء الله ولاية بنزرت تكون معناها نتائجها متميزة وإن شاء الله المعتمديات اللي كانت معناها ديما تجي في المرات الأخيرة شوفوها تتقدم وتحسن نتائجها
1: إن شاء الله
2: هذا اللي نتمنوه وإن شاء الله حرب
1: للموافقة للجميع إن شاء الله به نحكيوا ثلاثة أيام الويل عامل هادي رقم صراحة غريب جدا وما نعرفشني القراءة ولا التفسير ليه دونك رقم والعدد الغيابات نهار الأول في ولاية بنزرت 425 غياب نهار الثاني 445 غياب ونهار الثالث 498 غياب يعني 500 واحد مقيد روحه في الباك وغايب هذا باش يفسر عمل هادي والارقام هذيا ما مسجلناهاش قبل في ولايه بنزرت
2: اكيد اكيد هذه انا بيدي اتجهت فيها وحسب متابعتي، لانه تعرف انت اغلبها ما نوقفها، فما ناس يجيك النهار الاول يغيب وبعدهم يخلوه يحسب له صفر اذا كان غار، هو سيحسب له صفر. ثم الغيابات تواصل اسماء بصفه غريبه، لانه ثم المترشحين بصفه فرديه ينجم هذاك ما يجيكش، لكن ثم ناس اذا موجوده في مدارس خاصه ينجم ما يجيش، اما اللي معناها اغلبها في المدارس المؤسسات العموميه كانوا موجودين. وتعرف انت شفت العمليه كيفاش، وهذا من الاول كما قلت انت يثبت روحك انت توا سجلت روحك وحديت الوظائف، ما تغيبش ما تخليش الامتحان يفوتك، هي فرصه انت باش تدلي بدلوك الموضوع هذايا. لكن الله غالب هذه اللي عندها اختبارات، يلزم دراسه العمليه هذه حمزه كذا، يلزم نشوفوها الوضعيه هذه وناخذوها عن قرب ونشوفوا علاش الكار يتقدموا للبكالوريا ثم يتغيبوا، واذا كان يتغيب راهو صعيب باش ياخذ تلت المواد اللي يتغيب فيها وما ينجمش صعيب برشا باش ينجح. احنا انا نبهو حمزه ونسير المواضيع وان شاء الله نلقاو نقولوا
1: ان شاء الله نلقاو نقولوا بالضبط. لا والاغلب معناتها الاغلب باش يكونوا مترشحين بصفه فرديه، معناتها صعيب انسان يقرا مرسم باش يقوم يغيب في الباك صحيح، تبقى تلقى الرقم بين نهار ونهار قاعد يرتفع مش فيكس، معناتها بين نهار الاول ونهار الثاني فما 20 شخص زايد، وبين النهار الاول والنهار الثالث فما اكثر من 70 شخص زايد. نحطوا روتار نحطوا من غادي نلقاو ديما رقم 70 نتاع غياب كبير، معناتها نتاع عبد هذا في وسط اثنين ظلوا بشي بطل معناتها ولا شنو اللي صار بالضبط، واللي هو موش عادي
2: ان شاء الله يداركوا هذا يشوفوا الاشكاليات علاش بكا. لكن هو كل ترشح حر، هو حر اللي تو ينجم يترشح ينجم يقدم وثائق وينجم كذا
1: يحوس يحوس يدخل النهار الاول ويغيب النهار الثاني وبطل
2: وقتها تعرف حمزه فما حسابات يعملوها على حساب المراقبين وعلى حساب برشا
1: اهليات
2: حساب القاعات وحساب برشا استعدادات تدخل معناها ان شاء الله. احنا نبهوا حمزه اذا اكسجين
1: هالشركه
2: وتواكب في كل امتحانات ولحظه بلحظه.
1: يلا النقطه المهمه اللي باش نختموا بها عامر هادي، وهي موضوع الساعه اليوم في الدوله التونسيه الكل عند الشعب التونسي الكل، القرار اللي خذته وزاره التربيه سناء ان يطيح الارسال ولا طيح الريزو ولا طيح الشبكه وقت الامتحان في الاخر ما عطانيش نتيجه. اليوم في ثلاثه ايام الاولى نلقاو احنا بنفس الوضعيه، نحقوا في حاله غش بالسماعات نفس الحكايه، معناتها مازالت متواصله لهنا. زاد غادي عمل هادي عندك عديد الناس عطلت لهم مصالحهم، عديد مع المشاغل تعطلت، شعب كامل واقف يستنى صبحيه كامله ما يعمل حتى شيء، فما نستخدم بالانترنت، مش الكلها تخدم بال دي اس ال وانترنت في الدار، مش كلها تخدم بالويفيات. دونك لهنا اذا وقفت انت مصالح دوله كامله على خاطر امتحان البكالوريا لك رقاو نتائج هي بيدها، نتصور زاد كيف هذه من القرارات اللي لازمها مراجعه.
2: يعطيك الصحة حمزة، أنت حطيت صبعك على الدار يا أخي، أعطيني الجدوى. أنت كي تاخذ قرار وتعطل معناها الانتقالات، إيش هي الجدوى؟ أنا ما هي الجدوى؟
1: صفر حالة، لازم يكون عندك صفر حالة.
2: عطلت مصالح ناس وشركات وبرشا ناس تخدم البلد والنتيجة ما فماش، لازم نلقاو حلول أخرى. ماهيش فماش نتيجة فعلا، وفما تذمرات في الجانب هذا حمزة.
1: أكيد.
2: برشا تذمروا في الجانب هذا، يقول لك أنا خويا عامر أنا ما علمتنيش. وانا قمت بواجبي، انا عندي كمشترك انا مع البلد، انا عندي واجب وعندي حق، يعطيني كل حقي زاد بالكامل. انا سؤال محير هو حمزه.
1: لا ويقول لك لا محالة تمشي في قرار كيما هكا باش تكون عندك صفر حالة، مادام كنت طايح الريزو على بلاد كاملة ما لا يسرق يغلب اللي حاحي، وناس عندها دي تكنيك أخرى وعندها وسائل أخرى، وماهوش الحل الأنجع أنك تطيح على بلاد كاملة ريزو باش في الآخر تلقى روحك بنفس الوضعية. معناتها أنت هذاك ما ننساش ديما نكملوا الدورة ديما بسبعة عشرة حالات في كل ولاية، أنا ماشيين فيه نفس الريتم، أنا في بنزرت وصلنا لخمسة تو في ثلاثة أيام.
2: ان شاء الله حمزه يتم تداركه الاشكال هذا، زاد يتم تداركه وكما يصلحوا مع اللي يدخل بالبورتابل يسال عليه يلقاو له حل كما قلت انت، باش ما يتفاجئش باش العائله ما تندمش، لانه يعني بالحق وضعيات نفسيه كبيره، ويقول لك انا خلوني نعدي، ما دام خلوني نعدي عندي امل باش ننجح، وهذه مشكله. ان شاء الله وزاره التربيه تتدارك كل النقائص وكل الاشكاليات اللي قائمه واللي هي واضحه وضوح الشمس.
1: شكرا عبد الهادي، يعطيك الصحة، تحية كبيرة لمحمد الهادي البكور على كل التفاصيل هذيا، وتحية زاد كيف كيف الصغيرات اللي قاعدة تعدي، تحية لأولياء وللناس الكل، إن شاء الله بك متاعهم تكمل في أحسن الظروف وإن شاء الله بالنجاح للجميع. مازلنا متواصلين معك وفي لازم في اللحظات هذيا. القناة 12 العبرية تقول إنه دونالد ترامب طلب فورا ولا بلوتو الكيان الصهيوني قرر إيقاف هجماته على إيران بطلب من دونالد ترامب، حسيلوا نفهموا الفيلم والمسرحية كيفاش معمولة تو عندها 3-4 أيام. على كل بعد شوية التحق بنا وضم لنا سيد عبد الله العبيدي المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، نحكي في كل هذه النقاط 31-10-80-90 باش تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع.
0: لازم على أكسجين أفاق. أكسجين أفاق.
3: كانك ناوي على عمار انه يعلى ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
4: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435,000 والا على 93-175-458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
6: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
7: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: العالي.
1: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
2: أكسجين اف ام.
3: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين اف ام. مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، قررت اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة موسم الحصاد بولاية بنزرت خلال اجتماع أشرف عليه ولي بنزرت الانطلاق الرسمي لموسم الحصاد وتجميع صابة الحبوب بداية من يوم الثلاثاء 9 جوان 2026. وأكدت السلطة الجهوية توفير مختلف المستلزمات الضرورية لإنجاح الموسم من خلال تسخير 331 آلة حصاد وتهيئة 30 مركز تجميع ومستودع محوري بحفر مهر بطاقة خزن تبلغ 500,000 قنطار، إلى جانب توفير أكياس الجمع ومواد الربط. كما تم تعزيز الإجراءات الوقائية والرقابية للتصدي للمضاربة والتسويق العشوائي والتهريب، مع مواصلة حملات الوقاية من الحرائق وتهيئة المسالك الفلاحية التي شملت لحد الآن نحو 990 كيلومتر. ويذكر أن المساحات المزروعة ببنزرت بلغت 176,000 هكتار، منها 100,000 هكتار من الحبوب، وسط أمل بتحقيق موسم ناجح يدعم الأمن الغذائي والسيادة الوطنية حسب متابعة طارق الجبار. على الصعيد الوطني، شهدت أروقة المحاكم التونسية اليوم تصعيد جديد في التحركات الاحتجاجية لقطاع المحاماة، حيث نفذت اليوم 8 جوان 2026 فروع سوسة والقيروان والقصرين والمنستير والمهدية تجمع حاشد في بهو المحكمة الابتدائية بسوسة 1. تأتي هذه الخطوة التي وصفت بالجولة قبل الأخيرة تعبيرا عن الرفض القاطع لسياسة التجاهل الكلية التي تنتهجها وزارة العدل إزاء المطالب المهنية والإصلاحية المرفوعة إليها، وفق ما صرح به عميد الهيئة الوطنية للمحامين أبو بكر بالثابت. وأكد في تصريح إذاعي خلال هذا التحرك أن الاحتجاجات تأتي تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الصادرة في 13 ماي 2026، ذلك بعد معاينة انسداد أفق الحوار مع سلطة الإشراف. وأشار إلى أن المحاماة التونسية كانت قد وجهت مطالبها كتابيا في عدة مناسبات، كان أهمها مذكرة طلبات رفعت للوزارة في 23 جانفي 2026، إلا أنها لم تجد أذانا صاغية حتى الآن. وشدد المحامون على أن مطالبهم لا تقتصر على الجوانب المهنية، بل تشمل ضرورة إصلاح منظومة العدالة التي تعاني من الإنكار، مؤكدين أن الحوار هو الأساس البناء والتقدم لإصلاح هذه المؤسسة الحساسة وفق نفس التصريح. دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية اليوم كافة موظفي القطاع وشركات التأمين إلى حمل الشارة الحمراء في جميع مواقع العمل، تنديدا بقطع المفاوضات وتجاهل الاستحقاقات المادية والمعنوية. أوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه سيتم لاحقا الإعلان عن تواريخ تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقري المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين، محملا الطرف المقابل المسؤولية الكاملة لتدهور الأوضاع في القطاع نتيجة التنصل من المسؤولية حسب نص البلاغ. وفي سياق متصل، حذرت الجامعة من تداعيات اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام التي قد تزيد من تأجيج الأوضاع، وأضافت أنها متمسكة باعتماد الحوار كخيار استراتيجي لتجاوز الأزمة بشرط توفر إرادة حقيقية للتفاوض الجدية، مع الحفاظ على استعدادها لمواصلة التحركات لتحقيق مطالبها. في أبرز أخبار العالم، تحدث منذ قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول أنه على إسرائيل وإيران وقف القتال فورا، كما صرح بأن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية مع احتمال عرقلتها، ذلك بسبب الجهل أو الحماقة حسب تعبيره. كما تحدث أن الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكدا القول أنه يجب أن تسير الأمور الطابور بسرعة حسب تعبيره. وأكدت أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن واشنطن لم توافق على الضربات الإسرائيلية على إيران، كما أبلغت نتنياهو بضرورة إنهائها. وتحدث المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء بقوله: استهدفنا مواقع مهمة وحساسة في الأراضي المحتلة، ومؤكدا بالقول أن العدو تحمل خسائر كبيرة حسب تعبيرهما. نهاية هذا المعادلة الإخبارية، نتولكم عواطف العوني في الختام، يذكر كافة فريق قسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمانة.

أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: لازم على أكسجين
1: أفان. أكسجين أفان. بس ما كوف لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نحكيوا على المسالك الفلاحية وبعض المشاريع في بزارة الجنوبية. حاضر معنا أيمن المحفوظي، ناخذ معك أكثر توضيحات وأكثر التفاصيل. أيمن مساء النور، مرحبا بك.
2: مرحبا بك خمسة، أهلا وسهلا بك، تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة أكسجين الآن.
1: أيوا، شو عندنا أيمن؟
2: عندنا مشاريع مبرمجة ومعطلة في معتمدين وزارة الجنوبية، تحديدا منذ سنة 2018 يا حمزة. يعني تم إقرار المشاريع هذه وبرمجتها عن طريق التنمية المندمجة في 2018، اليوم في 2026 وشيء يعني انطلق الأشغال ومتعطل، وشيء ما زال ما انطلق فيها من أشغال المشاريع هذوم. لاحظنا استفادة كبيرة اليوم وقت اللي أعطاو إلى كل معتمدياته للوزارة 10 مليارات في مشروع التنمية المندمجة. يعني المعتمديات الأخرين الكل بريسك انتهت الأشغال ويعني وبدأ استغلال المشاريع هذيك. في وزارة الجنوبية قالوا نظرا لشساعة المساحة متاحة وأنه البرنامج الجهوي للتنمية PRD ما يقدرش يعبد المسالك الطويلة واللي تربط يعني الأرضاعات الفلاحية والأراضي الفلاحية بمراكز تجميع الحبوب. قالوا يعني فرصة مدام جهاز التنمية المندمجة الأور لنا بزنة نعبدوا المسالك، وتم برمج مجموعة من المسالك من بينهم في الوقت ذاك يعني مسلك نشير دورو في عباد تسكرية. حمزة
1: معك.
2: مسلك نشير دورو في عباد تسكرية. نشير دورو، نشير دورو هذه جاية منطقة جبلية، لأني نشير دورو هذه متسمي على جبل دورو واللي هو على قمة في معتمديز بنزرة الجنوبية في عباد تسكرية. يعني في يعني في سفح الجبل موجودة بحيرة جبلية، موجودة بحيرة جبلية يعني احنا مشينا وقتها وعينا وشفنا حتى الناس تحكي يقولوا انه نشير طورو ولا الفلاحين بتاع نشير طورو ناس خدام وناس قاعدة تنتج سواء يعني في الفلاحة ولا حتى في زراعة التقوية، وعندهم اشكال كبير متمثل في انه في اخراج المنتجات الفلاحية وادخالها زادة يعني بسبب يعني كما قلت لك هو مسلك جبلي، ثم المسلك رديء على طول زود كيلومتر ونص يعني من طريق فرجة الريح وصوله إلى البحيرة الجبلية زود كيلومتر ونص، ما لكن صعوبة جاء مشروع التنمية المندمجة وتم برمجته. هذا واحد. اثنين في بالنا كان أنه فما جزء ثاني في مثل كتعبة الآخرة كان مش يتم تعبيده لكن ألغي وغيروه بالمسلك المؤدي إلى شاطئ دار الجنة في عمان الزهيجر زاد على طول حوالي كيلومتر ونص كيلومتر فاصلة ستة عفوا زاد كيلومتر فاصلة ستة هي من متعلقة الفوق وصولا إلى الشاطئ في منطقة دار الجنة.
1: لحظة أيمن، معناتها هنشير تور والمسلك بتاعه في 2.5 كيلومتر، نسبة الأشغال فيه قديش؟
2: نسبة الأشغال فيه يكون 70%.
1: علاش؟
2: مانيش عارفين، ثم تعطيلات كبيرة.
1: وقتش بدأ هذا دائماً؟
2: لا، بدأ طلب العروض في سنة 2024 وبدأ بربيع 2025، يعني عنده عام وكل شهري.
1: وقديش مد الأشغال؟
2: منعش، معنى المعلومة ما غايب علينا هذية، أما ثم تعطيلات كبيرة في في في المشروع هذية مانيش فاهمين علاش، كما قلت لك 70% ولا 80% نسبة تقدم الأشغال.
1: دار جنة كيف؟
2: دار جنة زاد كيف فما زاد يكون 70% تقدم الأشغال.
1: شباما في دار جنة
2: كيف حتى يعني فرشة تيفولون عمل لي كانيفو وحتى فرشة تيفولون وكا يعني جست يعني جست تكونترولي له التجهيز على الجودة متاع التيفولون ثم يعني يحط القدرون والجرافي هذا اللي نستناو فيه.
1: وقتاش بدأ؟
2: بدأ في نفس الوقت يعني في مارس 2025.
1: واضح بعد
2: تول هنا واضحين اوكي فما يعني ترفو انكور مش مشكل حمزة يعني ظاهر العملية حتى كي بتصير شوية تعطيلات صعيبة تنحى مازال ما عادنا مزداد. اما المشكلة في الزوز مسارك الكبار
1: اللي هم
2: الزوز مسارك الكبار اللي هو المسلك الاول في عمادة سيشن واللي هو مسلك يربط بين هشير الحميمين بجنب منطقة بنيوزيل يربط هنشير بحديد ومركز تجميع الحبوب في هنشير بحديد، يعني هما مشاريع تنمية مندمجة.

0: ربط التجمع الزعاج الحي بمركز تجميع الحبوب. هذا الأولين يعني فهم يكون حوالي 3 كيلومتر ونص ولا 3 كيلومتر من الحميمين وصول إلى شير بوحديد تحديدا وين الجسر تاع شير بوحديد يعني يلتقي مع الطريق الجوي 53 على بعد درعة أمتار من مركز تجميع الحبوب.
1: شبيه
0: هذايا يكون 5% الأشهر.
1: وقتاش بديت
0: يقول لي عمني
1: وجيست بدي عمني ولا أشغال فيه 5%؟
0: أي بدي عمني في 5% توقف الأشغال من شفاهمين عليش جاني جال المقاول عمل ضربة بالجرادير وركح البلاصة ومشي على روح بزيل مفهم حد شيء.
1: بكشي يكي لأشغالك هاو
0: سمعنا معلومة اليوم من عند مصدر محلي مسؤول في وزارة الجنوبية قال أنه المقاول تفهم التالي عاود رجع الماتريال التريك هذايا اللي يربط بين الحميمين وزيرو بحديد بسق نقطة استفهام ما نعرفش شنو الحكاية بالضبط حتى إدارة التجهيز والمسؤولين في إدارة التجهيز ما لقينا من عندهم حتى إجابة. نختم لك بالمسلك الرابع، واللي هو يربط يعني هنشير بالطوب بمركز تجميع حبوب النخيلات هذايا يعني شيء جزء منه في عماد الواتا وجزء ثاني في عماد سيدي عامر. هذا على طول يكون 1.5 كيلومتر. هذا بالحق يعني مثلك هو جبلي ارتلال مرتفعة وكيختلي تهات الأمطار المثلك الترابي هذا يولي نوعية الأحوال متاعه يعني طينة كلكحل يحيل على حتى على بعض هين حتى على الجارة في لحي المرور. الحق يعني يفكروا بهم ويبرمجونهم المثلك هذا للتعبيد. فرحنا احنا لكن ما رأنا لليوم مازال ما فما شيء يعني يجيس كان الجرادير نتاع اللي درجة التجديد مؤخرا وكان يقام بإصلاح المسالك في الحية اطلع مسحوا مع جملة المسالك الموجودة في بنزرة الجنوبية. لكن لليوم مازالت ما انتقدش الأشغال نتاعه مانيش عارفين شنو التعطيل هذايا من قبل إدارة
1: فانا مرحلة هو تو
0: مازال ما انتقدش فيه مازال تصرف لي أشغال
1: مازال فانا مرحلة معناتها تعاملت إزابيل دوفر ولا مازالت؟
0: بالطبيعة هاي عملوا هاي 2024 طلب العروض يعني عملوهم
1: ما جاي حد
0: كيفاش حاجة؟
1: ما صب حد معناتها؟
0: ما فهمنا شيء يعني لا كاين خناقة أحد المقاولات لأنه مثل ما فهمهم بالنسبة للتريكة
1: تطاول مقاول واحد معناتها؟
0: أي الحميمين بحديد وبالطوب النخيلات هذوما تطاول مقاول واحد
1: معناتها منطقيا كان السيد في حميميم هنشير بحديد 3.5 كيلومتر هك حاجة هك عامل تاو 5% أشغال معناتها هنشير بالطوب 5 سنين أخرى.
0: هذيك علاش
1: نسمع منطقيا معناتها إذا كان فما عكس هذا ماذا بينا والله يوضحون الأخيين في التجهيز شنو اللي قاعد صاير.
0: حمزة المشاريع هذه التنمية المندمجة اللي تم المصادقة عليها في 2018 والدراسات انتهت يعني في الزون بين 20 و21 واللي زبيل دوفر هبطوا في 24 والأشغال انتقلت 25 أما وقتاش باش تنتهي ما نعرفوش هو 28 جاء يعني باش نعبدوا 12 كيلومتر
1: ده نقص بينا مازلنا وصلنا 28 مازلنا 27 تقصد هاوجي
0: ايش مازالوا هاو خلاص
1: ايه مازل 27 يعني ماشيين لل 27 يعني 6 شهور على 27 احنا
0: يعني قصدي انا يعني هاو قرب 28 ما عدنا مازال
1: صحيح
0: يعني انت باش تعبد 12 كيلومتر في بنزرة الجنوبية وال10 كيلومترات مسالك في الحية في اطار تنمية مندمجة في اطار يعني كما يقولوا كما يقول سيدي البكوري انه المسالك في الحية هي شارين اقتصاد يعني اليوم انت باش تفك عزلة على ضيعات فلاحية كبيرة وعلى فلاحين كبار منتجين للحبوب باش تربطهم بمركز تجميع الحبوب يعني نفرحوا انه وقت التنمية المندمجة تصادق على تعبيدهم لانه ما يقدرش يعبدوا على البي ار دي لان ميزانية البي ار دي تاع بنزرة الجنوبية شوية هذوما مسالك طويلية عبدو عن طريق افرحنا لكن هيك شفت انت يعني من يقول لي من حتى من 2017 يقول لي الموضوع هذا قاعد يدور في معتمديه بنزرة الجنوبيه وهنا يعني باش نعبدوا 10 كيلومتر توصلت لنا في 10 سنين يعني الحق اليوم مش عارفين كيفاش ياخذوا بها القرارات شنو البيروقراطيه المقيته هذه
1: لا المتابعه المشكل كل مش في القرارات هما القرارات تخذوا بالروتار برشا اوكي اما نقولوا تخذات القرارات وانطلقت الاشغال المتابعه ويني وسورتو توضيح للناس ويني انا عندي سؤال معناتها اهالي دار الجنه واهالي هنشير طور واهالي هنشير بالطوب واهالي الحميميم واهالي بوحديد ومتسكنين مناطق هذه الكل عندهم الحق في التوضيح ولا ما عندهمش ايمن عندهم الحق في معلومه ولا ما عندهمش
0: عندهم الحق.
1: ما خويا ما معناتها انت توا
0: حتى مسؤول في جهه. يعني احنا المعطيات خديناها من رامضان يعني من مصادرنا الخاصه يعني.
1: ما انت انت اليوم مقاول تعطيه 3 كيلومتر و3 كيلومتر 6 كيلومتر في حميمين بوحديد وفيه بالطوب من خمسة من قداش قلت لي وقتاش في 25
0: من
1: صيف عامني صحيت احنا تو نعملوا عام في مسلك في لاحي 3 كيلومتر ولا زوز ونص داكوردو نعملوا عام يقدم فيه 5% فقط داكوردو والثاني مازال ما خدموش خاطر نفس المقاول بطبيعته لازم يكمل الاول باش يتعدل الثاني وفي وسط هذا الكل اهالي المناطق ومتسكنين المناطق هذوم الكل ما عندهمش حق في المعلومه ونتعاملوا معاهم كوم سي ما همش لهنا جمله وما فماش اداره باش تحكي معاهم وتفسر لهم شنو اللي صاير مع سي المقاول هذايا وعلاش المقاول هذايا عامل لهم هكايا وعلاش الاداره كيفها كيف هو بلوتو لا هو موجود لا الاداره موجوده باش توضح للناس دونك كاين علاش قلت لك ولينا حاجتك من هكا انا نقولوهم باش نوصلوا صوت الناس فهمت وكهو سينون بعد رئيس الجمهوريه يعرف شعندوش عنده مسؤولين في الجهات ويعرف شكون قاعد يخدم واش قاعد يخدم ونحكي على التغييرات وانا ننتظروا في التغييرات فماش ما تجي ناس تجم تفسر للناس توضح للناس شفهم وما فماش تقول لي هاني نخدم كان تقول لي هاني نخدم ومام تو مراش فيك تكومونيكي باش تفسر لي فاش قاعد تخدم فتي رامنيش قاعد تشوف الخدمة هاي الخدمة هاي تبارك الله لحظة أيمن مسلك الرابط بين هنشير حميميم وهنشير بوحديد في 3 كيلومتر ونص نسبة تقدم الأشغال فيه 5% بدأ من صيف عمناول في عام خدمنا كان 5% ومسلك هنشير بالطوب في 3 كيلومتر التو ما انطلقت الأشغال معناتها كان مش تقول لي هاني نخدم مانيش قاعد نكومونيكي أما هاني نخدم أنت خويا سامحني لا قاعد تخدم ولا تكومونيكي لا خدمت ولا عملت كومينيكاسيون دونك لهنا خويا ما مش عارفين الختام وين باش يكون معناتها ايمن في الاخر وين يهزوا فينا وكا
0: المشكله تاع نتاع انه كل ما نزيد كل ما زيد عام كل ما زيد يطيح سوم الدينار التونسي حسب
1: كل ما تزيد عام كل ما تغلى التوقعات اللي انت عملتها في 2024 في لابيل دوفر راك مازلت ما دخلتش قريب تكمل 26 وما زدتش لي ترافو معناتها السيد رئيس السلعه الكل باش تزيد عليه بعد باش يبقى الفطنه ويزرق ويمشي معناتها
0: زادوا عليهم
1: بعد تقول لي ما ناقص ولازمني نزيد ولازمني نعمل الدراشنو ولازمني نزيد في الـ في الـ في الـ لازمني ناقصني 100 مليون و200 مليون
0: نقص المتراج تاع المسارك لان الميزانيه ما تكفيش مثلا هو مثلا 3 كيلومتر ويعمل 2 كيلومتر ونص ولا 2 كيلومتر لان الميزانيه ما عادش تقدر باش تعبد 3 كيلومتر لانه كل شيء غلا لهنا مانيش عارف شنية الاستراتيجيات اللي متوخينها ماذا بينا مراجعة جذرية وعميقة وينظروا للفلاحين اللي في المناطق الريفية واللي منعزلين في عزلة تامة ينظروا لهم بعين الرحمة كان الفلوس مقصودة ويضغطوا على المقاول باش يخطب ربي يخدم فسالة من هنا لسنة 27 يكون حاضر المسالك هذية والناس يعني تمشي بأريحية في وسطها بالحق هذا اللي نتمناه احنا
1: شكرا ايمن يعطيك صحة تحية لايمن المحفوظي تحية كل هلينا في بنزرة الجنوبية دونك اشغال تعبيد مسالك فلاحية متعطلة مسالك هذية مبرمجة عن طريق التنمية مندمجة منذ 2018 تم الاقرار متاحها في 2020 24 فتح ولا انطلاق ولا فتح طلب العروض 24 25 بداوا الاشغال دونك مسلك دار الجنه في 2 كيلومتر ونص نسبه تقدم الاشغال في 70% والاشغال متعطله ومش فاهمين علاش مسلك هنشير تورو في 2 كيلومتر ونص نسبه تقدم الاشغال في 70% متعطله ومش فاهمين علاش مسلك الرابط بين هنشير الحميميم وهنشير بوحديد في 4 كيلومتر ولا 3 كيلومتر ونص نسبه تقدم الاشغال في 5% بدا من صيف عمناول في عام معناتها السيد المقاول عمل 5% فقط اشغال ومسلك هنشير بتوب 3 كيلومتر التو انطلقت الاشغال دونك هذوما الكل انا قلنا لهم بالضبط واعطيناهم بالضبط في انتظار ان شاء الله المسؤولين تتفاعل مع الناس وتوضح لهم متسكني المناطق هذيك ان شاء الله يمشيو لهم في زياره ويفسروا لهم غادي على عين المكان وهذو 30/10/98 باش تفعلوا معنا تخلينا لي كومونتير على الباج نتاعنا اكسجين تونيزي بعد شويه نحكيوا على الوضع في الشرق الاوسط نفهموا بالضبط شنو اللي صاير ان توكا هنا نشوفوا في القصف متواصل على لبنان الوضعيه مش واضحه في طهران كيف فما قصف لكن يقولوا انه نتنياهو عطى التعليمات للجيش نتاعو بيوقف الاستعدادات لشن هجوم جديد على ايران يقول لبنان كان باش تكمل تضرب وحزب الله راه باش يزيد يكمل يضربها. وهذه الايماج قاعده توصلنا حاليا من طهران والا من منصور والجليل وعديد المناطق في جنوب لبنان وحتى بيروت. 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا. مازال متواصلين معكم في اللازم لازم. مرحبا بالجميع.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: نحبك فايق يهديك، بالشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
4: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، ويسترن يونيون، ريا، موني جرام، وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
5: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
6: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكه وما لقيتش بها وين، بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمه صرف العمله على بن سالم شانج معملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو امان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
7: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
8: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: لازم على
1: اكسجين افام اكسجين افام وسيماكم في لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا الناس الكل على 90.4.5 وعلى السيت نتاعنا www.radiooxygene.tn. مرحبا بالجميع. كما قلنا تطورات سريعة في الشرق الاوسط السنة، في الحرب بين ايران والكيان الصهيوني، اليمن على الخط زاد كيف كيف وتضرب بقوة المرة هذه، وتعديد بغلق مضيق باب المندب ومضيق هرمز من هكذا زاد كيف كيف من عند ايران. وكالة التسليم الايرانية منذ قليل تقول تم الغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية حتى اشعار اخر. لكن في اللحظة هذه يجي حديث على لسان أغنية 12 العبرية تقول انه ترامب طلب من نتنياهو باش يوقف الضرب، ونتنياهو عطى الاذن للقوات نتاعو باش يعلقوا كل استعدادات لضربه جديده على ايران. لكن في الاثناء القصف متواصل على لبنان والجنوب اللبناني وبما فيها العاصمه بيروت. حاضر معنا السيد عبد الله العبيدي، المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، باش تفعلوا في كل هذه الاحداث المتسارعه في المنطقه وفي بلايص اخرين. زاد عندنا ما نحكي مواضيع اخرى عديده ومتعدده. سي عبد الله صباح النور، مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا، تحياتي لكم المستمعين. انا اخ حمزه.
1: شنو حوالك سي عبد الله؟
2: الحمد لله، مرحبا بك.
1: التطورات متسارعه، الاحداث متسارعه، في وسط الكل اهم حاجه نجم نسجلوها هي استئناف القتال بين الطرفين دون الثالث اللي يقول راني ما في باليش، ودونالد ترامب يقول ما في باليش، نتنياهو تصرف من راسه.
2: هي متسارعه واخذت شكل اخر وحجما اخر. الضربه اللي ضربتها ايران لاسرائيل كسر الهجوم على جنوب بيروت هي ضربة رمزية أحدثت أضرار يعني تفوق ما أعلن عليه ماديا، لأنه في نفس الوقت قبل بضعة أيام صرح رئيس الحكومة اللي تقريبا نجم نقوله هو رئيس باعين قضية بتاع لبنان، قال لبنان ليست ورقة في يد أحد.
1: نواف سلام.
2: نواف سلام. لكن بالدفاع المستميت والملموس متاع إيران على لبنان أصبحت إيران طرف أساسي، خصوصا وأن الأمريكان والإسرائيليين اعترفوا بذلك رد فعلهم من ناحية. من ناحية ثانية الحاجة الأخرى أبرزت وأن ترامب يجري بجرد الاتفاق مع إيران أكثر مما هو الشأن بالنسبة لإيران حول هذا الاتفاق. ثالثا حولت وأظهرت للعيان بطريقة بارزة أن إسرائيل، وهذا عمره ما صار منذ تاريخ نشأة إسرائيل، أن إسرائيل تحت وصاية بتاع أمريكا. احنا نعرف اللي ريغان اقترح على بيجين في وقت من الأوقات ميثاق دفاع مشترك، وإسرائيل آنذاك رفضت على أساس أنها في الحالة هذه ترهن قرارها على بخصوص شن حرب من عدمه يعني بجهة أخرى ثالثة، يعني في الحالة هذه حليف المقترح أمريكا. و في نفس الوقت حكاية التطبيع ما هو شرط من شروط متاع ترامب أنه تلتحق دول المنطقة الكل باتفاقية إبراهيم إبراهام كما يقولوا هما، بحيث هذا الكل ضرب في الصميم كل مرتكزات وأساسيات وضعية أمريكا في المنطقة. احنا شفنا إذا نشوف المؤشرات، شفنا كيفاش أمريكا يعني تمدد في المهلة، شفنا على أول ما صارت الضربة نتاع جنوب بيروت كيفاش صرح ترامب قال ما وقعش تنسيق معايا، في حين أنه بعض جهات إسرائيلية قالت رو نسقنا، وبعد تراجعوا قالوا صحيح رو ما نسقناش مع أمريكا. يعني عبارة على ترامب أمريكا بتمي تميمة تتبرى الحالة هذه وأصدر تعليماته يعني علنا، مش حتى في خلال المكالمة الهاتفية اللي صارت بينه والمكالمتين أصدر تعليماته يعني على العلن، يا نتنياهو يا إسرائيل أوقفوا ما تردوش الفعل على إيران. وهذا ما امتثله نتنياهو هو في تصريح بعد ما اجتمع مع ما يسمى عندهم الكابينات، المجلس الوزاري المضيق اللي قرروا فيه القرارات الحربية من ناحية، لكن مواصل قال ما عادش باش نضربوا إيران، لكن مواصل باش نضربوا بيروت لحفظ ماء الوجه. لكن هو يعرف وقت اللي باش يضرب بيروت إيران باش تضربه. وشفنا القصف الصاروخي نتاع اليمن اللي يقول
1: صحيح.
2: اليمن يقول أصبنا أهدافنا
1: صحيح.
2: من ناحية ثانية ولا الحديث اصبح الحديث ما عادش هرمز بركة اللي ما عادش فيه مشكل تقريبا اسطوله نعرف اللي ايران يعني حذرت بصواريخ قبل يومين بواخر تقترب من هرمز امريكيه فتراجعت القوارب هذه وصفوا يهدوا فيها بسد باب المندب. اليوم صرحت ايران انه اسرائيل ما عادش عندها وجود في البحر الاحمر.
1: لا ويحيى السريع المتحدث العسكري باسم الحكومة اليمنية أعلنها رسميا معناتها أنه مضيق باب المندب مغلق على أي تحرك للكيان الصهيوني والملاحة البحرية الخاصة بالصهاينة. أي هدف يدخل تبعهم قال لك راهو بالنسبة لنا هدف مشروع باش نقصفه.
2: احنا بصدد طرح متاع شطرنج وكل ضربة سوف تتلوها ضربات وكل ضربة يعني متضمنة لضربات خفية. وشفنا المفعول اللي يعني الكاسح ل يعني القصف الايراني الاخير على اسرائيل دوره اسمها دورتين نتاع قصف دوره اولى وبعد رده فعل خفيف اسرائيل على منشاه بتروكيماويه وردت ايران على منشات صناعيه كبيره واليوم يقيموا في الاضرار اللي لحقت مطار بن غوريون.
1: باهي سي عبد الله في الخبر العاجل اللي قاعد يطلع قدامنا في شاشه التلفزه هيئه البث الاسرائيلي تقول انه الجيش يوقف اطلاق النار في ايران لكن ماهوش معني به القرار هذا جنوب لبنان. الوغ كو بالنسبه لايران واليمن المشكل نتاعهم هو اللبنانيين ولبنان معناتها اكثر منه ايران معناتها.
2: هذا اش قلت لك يعني في المنطلق انه وقت اللي يقولوا ما ناش باش نضربوا ايران لكن باش نضربوا لبنان هي ضربتها ايران ضربت اسرائيل يعني الاراضي المحتله و على خاطر هي ضربت لبنان ما عندهمش قضيه مباشره بيناتهم ما ضربتش ايران ولا ضربت اليمن ضربت لبنان وهما قالوا احنا ما ناش مسلمين قالها صراحه يعني اصوات يعني كما يقولوا وكاليفي يعني مسؤولين سامين في في في ايران قالوا احنا ما احناش باش نتركوا حليفنا في في في لبنان وحده.
1: دونك الروايه نتاع دونالد ترامب لاني نجموا صدقوه ولا وهربت به الامور وفلتت به الامور في علاقه بنتنياهو هو الا ما نجموش صدقوه.
2: لا ما تنجمش تهرب به الامور هو ما نسقش معاه على كل حال لكن ما نجموش توا نجموا صدقوه على خاطر هو توا ماشي من هنا لاربع اشهر ولا يعني ما يناهز الاقل شويه من خمسه اشهر ماشي الانتخابات نصفيه. اللي باش تحرمه من الاغلبيه اللي نجم يتحرك بها سوف يشل بشيء وباش يخسر على كل حال الانتخابات هذه لصالح الديمقراطيين ولا حتى يعني بعض الجمهوريين ضده باش يخسر الانتخابات باش يخسر اغلبيته ما عادش عنده هو توا بين نارين بين يعني سوبريسيون من جهته هو توا التصريحات نتاعو لو كان حلوها بتأني قاعد يقول هذه راهي ماهيش حرب اعمال عسكريه من ناحيه من ناحيه ثانيه يقول راهو الحرب وفات لانه قانونا ما عندوش الحق يشرح الحرب من انديته تلقائيا وحده من غير ما يستشير الكونغرس من ناحيه يعني قاعد يقول لي مع الوضع اللي موجود قاعد ينفي في وجوده حتى يسهل وضعه مع المؤسسات الامريكيه ذات النظر هذا اللي قاعدين عايشينه. لكن شفنا توا اليوم هل تطويل المهله ومراجعه الوحدة والالتجاء يعني امريكا بتمي تنمية تنتجي الى جهات الى قطر الى باكستان الى كذا للوساطه هذا مؤشر يعني ما ما ما ما ما لا يخطى لضعف امريكا في الوضع هذا على الاقل في الملف هذا ما نقولوش امريكا ضعفت ولا ما عادش موجوده ولا كذا لكن امريكا في الوضع هذا لانه نعرفوا شكون ثم وراء ايران ونعرفوا امكانيات ايران الذاتيه من ناحيه ونعرفوا انه في الاونه الاخيره ثم مؤشر صغير اعلنت عليه تايوان قالت لي الصين شدت لها يعني باخره او دارجه او الى غير ذلك بحيث الصين قاعده تاكل وتقيس تستنى وقتاش امريكا تتبع باش هي تتلهب تايوان بعد امريكا اليوم تحدثت وشفنا اللي تقريبا في سياق الحرب هذه اللي توا دامت اشهر انه حتى لوطان منظمه الحلف الاطلسي ما عادش موجوده يعني اصبحت اقل من ظلها. نعرفوا الحلفاء كيما اسبانيا خذوا موقف نعرفوا الرئيسه الجديده نتاع ايرلندا يعني قالت اسرائيل دوله مجرمه وما زالوا كيف انتخبوها رئيسه. اليوم الامور قاعده الارض قاعده تتزلزل تحت اقدام الامريكان والاسرائيليين هذا الشيء نجم نلاحظوه، وهذا مش من باب التمني، هذا نلاحظوه يعني خطوة بخطوة. وإيران قاعدة تركز، قاعدة بخطى ثابتة متأنية ربما، لكن قاعدة تركز في أسس لتحولها إلى قوة إقليمية. هذا بالموقف هذا على 24 ساعة الأخيرة تحولت بدون منازع إلى قوة إقليمية، خصوصا اللي شفنا في الآونة الأخيرة، ولات قطر مرة تتصل إيران بالتنسيق معها ومع باكستان وكذا، يعني اعترفوا بوزنها بوجودها وبجواز أنها تقرر ما يدور حولها في المنطقة من من من أمور سياسية و جيوستراتيجية
1: وجيو اقتصادية. نحكي على الجانب اللبناني سي عبدالله، اليوم الجيش اللبناني سورتو ساعي جوزيف عونم ونواف سلام للتطبيع مع الكيس الصهيوني والاتفاقيات هذه الكل اللي صايرة بيناتهم، وانه عباس عرقش يقول انهم اتصلوا بيهم واتصل بيهم مع جوزيف عونم وقال لهم ما عادش تدخلوا في الشؤون بتاع بلادنا، فانه من الجانب الاخر الكيان الصهيوني يقصف قوات الجيش ومواقع قوات الجيش ويسقط بيناتهم بين شهداء وجرحى وقتلى من غير ما عملوا حتى شيء ومن غير ما ضربوه. دونك هنا مانيش فاهم كيف يتعاملوا، كيف باش يتعاملوا مع الملف هذا.
2: لا هو هو هو هو اسرائيل كذلك يعني تتحرك بحساب دقيق، لان وقت اللي تضرب الجيش، الجيش اللي سامي ضباطه الكل مسيحيين تقريبا، نعرف رئيس الأركان حسب الدستور نتاعهم اللي خلته فرنسا على أساس إحصاء ديموغرافي مزيف، أنه ديما رئيس الأركان ورئيس الجمهورية يكون مسيحي من ناحية، ومن ناحية ثانية نعرف الرئيس الحالي ما عندوش الحق حسب الدستور باش يكون رئيس، لأنه كان رئيس الأركان يجب أن يقعد 5 سنين خارج الخدمة باش ينجم يترشح إلى يعني مهمة سياسية ومنصب سياسي. من ناحية، من ناحية ثانية وقت اللي تضرب المسيحيين ويقول رئيس الحكومة اللي هو سني حسب الدستور نتاعهم، يقول أنه لبنان ليست ورقة في يد أحد، بحيث هذا الكل قاعدين إسرائيل تعاون فيهم باش يهيئوا يعني الحرب أهلية مثل ما كان الشأن عام 1975. من ناحية، ومن ناحية ثانية نعرف شكون قاعد يتوسط تقريبا. احنا عندنا مثال نتاع سوريا كيفاش انهار النظام السوري في 7 ساعات، لانه يشريوا القيادات العسكريه منهم الاطلس جنرال ساس اللي مو كانوا في الدفاع عن حرب الاسد وجنرالات اخرين، وفي بعض ساعات يغادروا البلاد برخصه اقامه في بلاد غربي الى غير ذلك. بحيث المهم انه توا تم فرق، ونعرفوا اللي مسيحيين، احنا شفنا التصريحات نتاع الوزير الفرنجي اللي كان جد وعزيز وكان رئيس الجمهوريه ومسيحي ماروني الى غير ذلك، يعني اليوم الأغلبية اللبنانيين مع المقاومة مع حزب الله، لأنه شفنا التصريحات، لأنه ما نسموش نقوله نقرأه في النوايا، لكن شفنا تصريحات سفير أمريكا يقول في تل أبيب، يقول من حق إسرائيل أنها تستولى الأراضي المجاورة إلى من الفرات إلى النيل ومن البحر الأبيض المتوسط إلى الفرات، بحيث ما عادش حكاية متاع نوايا، يعني تم مشروع إذا كان تفسح لهم المجال. والناس هذوما متوطين، أنا شفنا توا السيد اللي جاء قلب النظام في سوريا باسم داعش ولا باسم التطرف الإسلامي أصبح غير كسوته، ما عادش عنده جلابة وما عادش عنده كذا، وحفظ سلعيته ولا يستقبل في البيت الأبيض وفي الليزي وفي الأماكن بتاع الوطن اللي كانت الوطن قبل كلها، بحيث لكن إيران فزت لهم الملعوب ومع حلفائها. ومعرفوا أنه تركيا تعرف اليوم أنه هي بنفسها في القائمة بتاع البلدان المستهدفة، لأنه العملية ولات دينية تقريبا إسلام. وبالطبع حتى باكستان في التوسط متاعها كان يقولوا حزوهم للجيوغرافي، لأنه تعرف أنها عندها مشاكل كبيرة مع الهند، وإذا كانت تنهار إيران وتتواصل الأمور، إذا كان لقدر الله تنهار إيران وتنهار بعدها تركيا، الدور يجي عليها هي تبقى راس هي والهند، هذاك على تتوسط بالحزم الكبير وخايفه لا تفشل يعني مجهودات الوساطه نتاعها الى غير ذلك. هذا هو
1: وضع في ملف
2: اعداء ايران في وضع لا يحسدون عليه.
1: واضح دونك في ملف ما عنده علاقه وموش ماهوش بمرأة على الملف في الشرق الأوسط ولا الوضع في الشرق الأوسط، فأنه تطور لافت في مسار الحرب الأوكرانية الروسية أنه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء بطلب مباشر. معناته هو بيدو شخصين هاز تليفون وكلمه وطلب منه باش يتقابلوا يتقابلوا. قال له نتقابلوا في يما سويسرا يما تركيا ولا احدى الدول العربية, نبعدوا على موسكو وكييف نظرا لأنه زوز بلايس هذوما أثقلتهم المواجهة. وطلب منه زاد كيف كيف أنه يكون فما وقف شامل لإطلاق النار مدة التفاوض واللقاء بيناتنا.
2: هو على كل حال زيلينسكي يائسة لأنه أمريكا ما عادش نجم تمنعه على خاطر بوتين تحول تقريبا إلى حليف ترامب, ولا التليفونات بيناتهم كل يوم تقريبا, ولا يستنجد به, ولا بوتين هو كما يقولوا لا فاريابل داجيستمون على خاطر توا أمريكا ما تنجمش تعادي في نفس الوقت الصين اللي هي توا عدو مباشر وراء إيران, وهو المستنفع الأساسي الصين هو المستنفع الأساسي نتاع التزود بموارد الطاقة من المنطقة هذه, ما ينجمش يكون حليف أمريكا, وأمريكا ما تنجمش تخسر في نفس الوقت تعادي الصين وروسيا. ونعرفوا تهم في عديد المرات أن أوكرانيا هي اللي انطلقت منها الحرب, ونعرفوا اللي عبر على بعض الأطماع بخصوص الموارد يعني الطبيعية اللي موجودة في أوكرانيا ترامب وعلاقته بحيث بوتين, ويعرف اللي تو حتى أوروبا هددها بوتين وابحث قال أنا مستعد نستعمل النووي إذا كان نشوف نفسي مهدد عالم بلاش روسيا ما يزموش يكون موجود عنده الإمكانيات هذه, بحيث بدأت أوروبا تتردد. كنا نشوف في وقت من الأوقات باكران وغيره يتهجموا, شفنا كيفاش ألمانيا غيرت اللغة تماما يعني ما عادش تعادي روسيا. ونحب نقول لكم حاجة جديدة هذه ما زالت كي صدرت في ألمانيا حسب مصادر موثوق بها, أنه مئات الشركات الكبرى الألمانية اشترك في لقاء كبير في بيترسبورغ اقتصادي, وقالوا لا سبيل إليه باش نتواصل القطيعة هذه مع روسيا, ولزمنا نقتني وتعرف الغاز تضاعف السعر نتاعه 4 مرات مما أدى إلى أزمة اقتصادية في ألمانيا. بحيث ألمانيا قررت اليوم وهذا رسمي نجم نمدك بوثائق يعني رسمي قررت أنها باش تشارك في لقاء كبير اقتصادي بمئات الشركات وباش تستثمر في روسيا وباش تعيد مد الجسور مع بوتين.
1: يعني ماشيين في ثنية متاع استسلام لأوكرانيا وفلاديمير زيلينسكي
2: بالطبع, وزيلينسكي كرئيس جمهورية ومدوه يعني مستشاريه ومؤسساته بتقارير في الشأن هذا بدأ ييأس من أوروبا وأش مازال كان اتصال مباشر ببوتين
1: واتصل بيه
2: الشرط متاعه اللي ما نجيش للروسيا يخاف بطبيعة, لكن يعرف حتى شعبه دائما لأنه نعرف الشعب الأوكراني جزء كبير أولا ساعة ببابل سلاف كلهم يكونوا من بعضهم يعني, وثانيا يعني جزء كبير من الشعب نتاعو, وشفنا كيفاش أقل أقرب مستشاري وقال يعني حتى وزير دفاع في وقت من الأوقات يعني بدأت الأرض تهتز تحت قدميه. وهذا علاش يعني وهذا ما يحملنا إلى الاستنتاج أنه في كل الجبهات أمريكا وحلفائها وعلى الأقل أوكرانيا حليف سابق معاش مساندته 100% ويتهجم عليه مرة ترامب, يعني حلفاء قاعدين يخسروا في البرج يتران كما يقول بالفرنسيس, قاعدين يخسروا في بعض عناصر القوة. ولا أدل على ذلك من الخلاف اللي برز إلى الوجود بين إسرائيل, شكون كان يتصور أنه إسرائيل وأمريكا يتقالبوا في نقطة كم يعني يعني ثورة كبيرة في العلاقات الجيوسياسية.
1: أما الوضع بين إيران وكيان صهيوني والوضع في الشرق الأوسط غير الوضع في أوكرانيا وروسيا سي عبد الله, باش يكون أصعب ماهوش أسهل ولا شبيه بالوضع بين أوكرانيا وروسيا.
2: شوف مؤخرا تم صواريخ صفحة كبيرة نتاع صواريخ ماشية لألمانيا ألغاها ترامب لأنه الاحتياطي من الصواريخ ما عادش يكفي لجبهات أخرى, هذا من ناحية. من ناحية ثانية نعرف التجديد هذا الاحتياطي مرتهن بقطاع غيار جيم يعني أساسا ومعظمها يجي من الصين, بحيث اليوم في أزمة كبيرة واليوم جهات مختلفة يعني خصوصا الجامعات الكبيرة المشهورة اللي هي بيش تنتج اللي بيش يقودوا أمريكا في الجيل هذا اللي جاي فهمت؟ هم الكل ولو قال لك اسرائيل ولات يعني عالة على على دفع الضرائب وعالة على الاستراتيجية وعالة على على مصالح امريكا. من ناحية نحب نذكر مستمعينا انه اسرائيل ما ولا عندها شأن بالنسبة لامريكا، لان نذكر زاد مستمعينا اللي اول من امضى ولا وافق على نشأ يعني انشاء اسرائيل هي روسيا مش امريكا، وامريكا ما استعرضت باسرائيل ولا تتعامل معها كان بعد حرب 67 وقت اللي انتصرت على العرب الكل، لان امريكا كانت تخاف انه اذا كان تعادي العرب، ونعرف اللي ايزنهاور في حرب 56 امر بريطانيا واسرائيل وفرنسا باش ينسحبوا من من من سيناء ويبعدوا مع على يعني لانه وقتها خاف تنضم الدول العربيه هذه بمناصره لمصر وقتها الى المعسكر الشيوعي. لكن عندما انتصرت اسرائيل على هذوما الكل مجتمعين ولا تتنجم تعمل عليها من وقتها، لانه نعرف هو اسرائيل ربحت حرب 67 باسلحه فرنسيه وربحت يعني وكونت القنبله الذريه نتاعها بتكنولوجيا وبعلوم فرنسيه. اليوم ما نستبعدوش انه امريكا ترجع حساباتها وترجع لما قبل 67 تقول ثم بلدان اخرى نجم نتعاون. انا ما استبعدش، وهذا شيء باش يستغرب منه المستمع، ما استغربش اللي في مرحله معينه ربما امريكا مثل ما هو شان بالنسبه لفيتنام، اليوم فيتنام اصبحت من اكبر شركاء امريكا. ايران اذا كان تلقى مصلحتها وامريكا تلقى مصلحتها في ايران ينجموا يعيدوا مد الجسور على الاقل على المستوى الاقتصادي والمستوى كذا حتى تلحق حاجات اخرى. حتى نعرفه كان اكبر حليف امريكا هو ايران الشاه، واكبر حليف اسرائيل هو كذلك ايران الشاه اللي كانت عنده سفاره غالي، ونعرفوا هالاموال اللي حكيوا عليها المجمده الايرانيه هي كل اموال كانت مودعه تقريبا 150 مليار، اليوم يحكوا على 10 مليارات، اما 150 مليار كانت مودعه من شاه ايران في البنوك الامريكيه، وهذا اللي يرفع التفاوض عليها، بحيث الشيء اللي مش موجود اليوم نجم توجد غدوه اذا كان المعطيات تتغير جذريا، اذا كان زاد كذلك يتغير ترامب وجيوا ناس اخرين اكثر رصانه واكثر عقل من السيد هذا.
1: واضح، شكرا سي عبد الله، يعطيك الصحة، تحية كبيرة سيد عبد الله العبيدي المحلل السياسي والدبلوماسي السابق لي معه هو وبالقراءة للوضع في الشرق الأوسط وخاصة بين أوران بين أوكرانيا وروسيا. نوصل الأخير لازم لليوم كل المداخلات تلقاوها مع الصفحة متاعنا أكسجين اف ام وأكسجين تونيزي اللي فاتتو المداخلات تجمو تشوفوهم سواء الأيمن والسي عبد الله والعمل هجي بكوري بخصوص حالة الغش في امتحان البكالوريا. واحنا وصلنا ختام حلقتنا لليوم، مرسي عزيز في الاخراج، تحيه رحاب في التنسيق المكالمات الهاتفيه، تحيه العواطف التنسيق والفاجن دوبي في رئيس التحرير، حمزه طيشي معكم كوتي ميكرو، نتلقاو غدوه في مواجهه جديده بارتي مصر، عشيه طيبه للجميع.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النافور. انفولاين 98-136-214 55-033-038.
1: ابنك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة. في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين اثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توسية.

0: يا آمن، هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي در تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
1: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
0: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة، أنفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.

اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة؟ يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان
1: ريح ريح،
0: ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات اوكسجين اف ام مع رانيا ترابلسي.
3: مساء النور، تحية لكم الناس الكل بما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا ومعادين الموج على 90 اف ام على 4.5. هذا موعد جديد من برنامج سور لا روت، كيما كل يوم يكون حاضر معاكم من توا حتى الخمسة نتاع العشية. نحكيوا في عديد المواضيع، تلقاو اخر الاخبار وايضا ما ننساوش اخر الاخبار الثقافية. تجمو تكلمونا تطلبونا وتتفاعلوا معنا على 31 10 80 90 والا 53 53 51 53. وكما تعرفوا ديما البداية تكون بآخر الأخبار في تلت 24 ساعة. وباش نحكيه في البداية على موسم الحصاد اللي إن شاء الله غدوة تكون الانطلاق الرسمي لموسم الحصاد 3/9/2026 بولاية بنزرت. وهنا نحكيه على استعدادات كبيرة برشا من قبل المندوبية الجهوية للفلاحة، وإن شاء الله يا ربي يكون موسم واعد ويكون إن شاء الله بالخير على كل الفلاحين وعلى تونس بصفة خاصة. نمشيو للأخبار الثاني، وإحنا نحكيو على مدير العام الغابات يقول أنه فقدان حوالي 70,000 هكتار من الغطاء الغابي بسبب حرائق منذ الثورة. وهذا اللي أكده مدير العام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة اليوم الاثنين 8 جوان 2026. فقدان حوالي 70,000 هكتار من الغطاء الغابي بسبب الحرائق منذ الثورة، دون اعتبار الآفات الحشرية المنتشرة التي تهدد أشجار الغابات المتوسطية وفق تعبيره. وين أوضح زادة كيف كيف خلال حضوره اليوم في برنامج يحدث في تونس على موجة الإذاعة الوطنية أنه جزء من المساحات المتضررة يتجدد طبيعيا باعتبار قابلية عدد من الأصناف الأشجار والنباتات للتجدد، في حين أن هناك جزء آخر يتطلب تدخل الإنسان من خلال حملات التشجير سواء بمجهودات الإدارة أو مكونات المجتمع المدني وكافة الشرائح الغابية. هيد خلينا نسمع أبرز ما جاء في تصريح مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة.
4: النقاط السوداء هي المناطق غابة، الغابات الكثيفة يعني نعرفوها، معناها نعرفوا في جهة سجنان، جهة نفزة، جهة عين جمالة، جهة تبرقة، معناها عين دراهم، كل هذوما مناطق هي مناطق فيها العديد من المناطق السوداء. لكن ما ننساوش اللي يزيدها سواد أكثر للأسف هو وجود بعض المصبات العشوائية في وسط الغابة، واللي للأسف في زادة وقت ما نحكو على مصبات كيجي منطقة غابية كما تبرقة كما عين درام اللي بالأساس هي مناطق غابية، حتى البلديات عندها مش مشكل كبير في التصرف في النفايات نتاعها. يعني هذا يتطلب تدخل ويقظة تامة في حماية المصابات هذه من انتشار الحرائق.
3: وإحنا من جانبنا زادة ندعي كل المواطنين إلى مزيد من اليقظة خلال تواجدهم داخل الغابات، وأيضا زادة ما نرميوش البونتات متاع الاستيجار وإحنا متعدين حتى باساجي في الكياس وإحنا بجنب غابة ولا تقع في المحيط متاع التحرك متاعنا يبدأ يكون فما غابات. ماذا بينا ما نرميوش الحاجات هذوما، ماذا بينا نستحفظوا أكثر من مش حتى البلاستيك يكون موجود في الغابات ما نرميوش غادي. نحاولوا قدر المستطاع أنه نستحفظوا على الموروث الغابي بإمتعنا اللي يعتبر جانب مهم مهم جدا في تونس. نمشي والأخبار آخر، نحكيه على الديوان التونسي للسياحة يتوج بجائزة أفضل جناح في معرض سيول الدولي للسياحة 2026، وين توج الديوان الوطني التونسي للسياحة بشراكة مع سفارة تونس بسيول بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض خلال فعاليات معرض سيول الدولي للسياحة والسفر 2026 الذي تحتضنه بالعاصمة الكورية سيول من 4 إلى 7 جوان الجاري. ويأتي هذا التتويج اعترافا بحسن التنظيم والديناميكية التي ميزت الجناح التونسي طيلة أيام المعرض، حيث تمكن من استقطاب عدد هام من الزوار والمهنيين في قطاع الاستياحة بفضل تصميم المستوحى من هوية التونسية ومعالم الخزف التقليدي العريق، وفق ما ورد أمس بالأحد بصفحة سفارة تونس بسيول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وساهمت الأنشطة التفاعلية المتواصلة وحفلة الاستقبال ورشيد التذوق والعروض الترويجية في جعل الجناح التونسي فضاء حيوي نابض بالتبادل الثقافي بما عزز حضور تونس في هذا الموعد السياحي. الحقيقة في كل مرة قاعدين نشوفوا في تتويجات هامة وهامة جدا في الجانب السياحي، وإحنا زيدا ندعي وأنه يكون أكثر العمل يكون موجود بكثرة في الجانب السياحي، على خاطر اليوم كي نحكيه على السياحة في تونس نحكيه على موروث كبير برشا، نحكيه على عدد هام من البحار الموجودة في تونس، التضاريس الموجودة، الغابات أيضا، زاد الجبال، وما ننساوش زاد الموقع الاستراتيجي لعدد من الولايات بالجمهورية اللي خلت اليوم تونس تكون وجهة سياحية بامتياز، سيدي بوسعيد، بنزرت، وعدد من الولايات الأخرى. كما نحكيه على السياحة الداخلية نحكيه على الصحراء، نحكيه على الجنوب التونسي، نحكيه على شمال الغربي على تبرقة لهنا، وأنه لازم تكون فما خدمة أكثر وأكثر ويكون عمل آخر موجود بكثرة للموسم الصيفي، باش يكون فما على الأقل ترجع كل السياح الأجانب اللي كانوا مش موجودين قبل اللي غابوا تقريبا على السوق التونسية، عدد هام من الدول الأوروبية اللي كانت تجي تقضي العطلات متاحة الصيفية وإلى السنوية في تونس غابت مدة كبيرة. لكن احنا بمثل هذه التتويجات والجوانب اللي قاعدة في كل مرة تصير التونس، وانه قاعدين نشوفوا في كل مرة عودة للسياح من جديد التونس، وهذا الا ما يخلي وانه نحكيه على السياحة اليوم في تونس اللي قاعدة تستقطف عدد من السياح، وننتظر زادة بش يكون فما رؤية اخرى واستراتيجيات اخرى بش على الاقل يكون العدد اكثر من التوقعات، كما كل موسم ان شاء الله يكون ناجح بامتياز لكل المهنيين. احنا معكم هكا كمان ايش فما جديد بالنسبة لليوم، احنا موصلين معكم نمشي للموزيكا وهنا راجعين.

0: Oxygène.
1: Sur la route, l'émission est ليجيكم من الاثنين للجمعة. نقربوكم أكثر, نسمعوا مشاغلكم, مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة. حوارات, استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي. نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أوكسيجين FM, صوتكم بالصوت العالي. رجعنا لكم من جديد في سور لا روت, ومازلنا مواصلين معكم بعديد الفقرات. ولقيت هذايا باش نمشي والفقرة منك نسمع. منك نسمع. في منك نسمع نحكيه على المنتخب الوطني التونسي اللي استقبلوا البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج قبل الالتحاق بنهائي المونديال كأس العالم. وخلال هذا اللقاء شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أنه زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى, مؤكدا على ضرورة أن يتسلح الجميع بروح التحدي والانتصار. وينأكد سعيد أيضا على ضرورة أن لا يغيب عن أي أحد كان شعور بأنه يمثل وطنا عزيزا وأنه يحمل الراية الوطنية ومن أجل رفعها عاليا تحت كل السماء. كما أكد رئيس الجمهورية على أن ثقافة الهزيمة أقصى وأشد من الهزيمة ذاتها في كافة المجالات, وعلى كل واحد أن يقوم بدوره. كيف كيف تحكي عن العزيمة الفولاذية وروح الانتصار ولا تهتز ولا تلين. كيف كيف زاد توقف رئيس الجمهورية على عديد من المحطات التاريخية لمشاركة تونس سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية إذا بقيت عديد المشاركات راسخة في الذكرى الشعبية, لأن الذين شاركوا فيها أبهروا العالم, وتونس قادرة على إبهارها مدام هناك إيمانا ثابتا وعميق بالقدرة على رفع شتى أنواع التحديات. هيت خلنا نسمع أبرز ما جاء في لقاء رئيس الجمهورية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم.
2: اليوم في كل المباريات وفي كل الملتقيات وفي كل المحافل الدولية نعمل على أن تكون الراية التونسية عالية, وستبقى عالية بحول الله دائما بإرادة ثابتة وبعزيمة صلبة, وسنرفعها بكل افتخار وسننتصر بحول الله ما دامت هذه الروح هي التي تحدونا. الثروة البشرية في تونس هي الكنز الذي لا يفنى.
3: تونس
2: برجالها ونساها بحرارة وغيرها, وسنمضي إلى الأمام وسيمضون إن شاء الله قدما إلى الأمام. هذا اللاعبين يحطوا الأسماء بتاعهم مش تعرف عليهم الصحفيين, ولكن حب اسم تونس. معنى تونس أهم تدريب هو الفكر. وقت تدخل بثقافة المنتصر ما تدخلش بثقافة المهزوم, أو نحسب هذا خسرنا ربحنا واحد ونستناه في الآخر باش يعمل, ونستناه في كان يعمل تعادل نترشحه وكان يخسر ما نترشحه ربحنا. نلعب الكرة باش تربح, نمشي ماشي باش تربح. أول دولة أفريقية انتصرت وكانت الدولة الوحيدة تمثل أفريقيا. إن شاء الله أن أراكم المنتصرين وتحطوا الراية التونسية قدامكم, والشعب التونسي ينتظر في انتصاراتكم. وأنا العقلية هذه مكسيك في الألعاب الأولمبية, مانيش مدرب ولا مختص في التدريب, ولكن حتى كي تقبل هدف ما يكونش مصدر للإحباط, هو مصدر باش يعطيك عزيمة أكبر باش تنتصر. إن شاء الله ربي يوفقكم, وإن شاء الله ديما تونس منتصر في كل مجالات. إن شاء الله إن شاء الله
1: ممكن إن شاء الله تونس ديما منتصرة. هذا اللي ختم به رئيس الجمهورية قيس سعيد لقاءه مع المنتخب الوطني التونسي, علما أنه توجه وفد المنتخب الوطني التونسي مساء يوم الأحد إلى المكسيك البارح, حيث ستسهل مشاركته في المونديال بمواجهة المنتخب السويدي يوم 15 جوان 2026. وإحنا نقوله بدورنا حظ موفق للمنتخب الوطني التونسي, وإن شاء الله يا ربي مزيد النجاح والتألق في كل المحافل الدولية, ونطمح أكثر باش أنه نوصل إن شاء الله المراتب هامة وهامة جدا. وعليه زادة ما يكونش اليوم المنتخب الوطني التونسي هو في نهائي هذه المباريات, على خطر اليوم كاس العالم. اليوم حاجة كبيرة برشا سواء في العالم الكل, خاطر ديجا باش يكون فيها اللقاء لقاء لأندية كبيرة، أندية عريقة سواء عربية وإلا أوروبية، باش تكون مشاركة في هذا المحفل الدولي والعالمي الكبير برشا. وإن شاء الله يا ربي تكون بداية المقابلات إن شاء الله 15 جوان 2026 في كأس العالم للمونديال، كأس العالم دونك أول مواجهة باش تكون إن شاء الله لمنتخب السويدي نهار 15 جوان. عاود نفكركم وأنه هذه أولى مقابلات المنتخب الوطني التونسي. دونك حظ موفق لنصور قرطاج وبمزيد النجاح والتوفيق إن شاء الله. الأكيد وأنه باش يكون فما تشجيع كبير برشا من التوانسة سواء لهنا سواء باش يكونوا حاضرين غادي في الملاعب، وإن شاء الله يا ربي نشوفوهم ديما متألقين وفايزين. وبرغم اللي راو الهزيمة اللي صارت في زوز مقابلات الودية اللي كنا اتبعناهم، دونك ما تخليش اليوم يكون فما احباط، ان شاء الله تكون هذيك تعطيهم اكثر دافع باش انه ان شاء الله يكونوا على الاقل يتعديوا في مراتب هامة بالنسبة للمونديال 2026.

0: التوفيق لنسور قرطاج. إن شاء الله البداية المباراة الأولى تكون نهار 15 جوان بمواجهة المنتخب السويدي. بالتوفيق والنجاح للمنتخب الوطني التونسي. وإحنا هذا تقريبا كل ما عنا بالنسبة لليوم في فقط منك نسمع. منك نسمع. نرجعوكم بعد نشرة الأخبار مع زميلتي عوض في العوني.
1: Sur la route, كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين FM مع رانيا ترابلسي.

0: تحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
2: صناعي وتبع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع التحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تو بورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmo Awes, Aokibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensiah Al-Karhabtek ou Edouk. Ou Maahom, Tinsash Kawata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Infoline 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
5: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير من برا صغيرة في باب ماتر بدينا كنتوا انتوما جزء منها وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء
6: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا او فدوبوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك مذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين
7: تحب تليفون جديد تحب بي سي للقراية ولا للخدمة مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%
8: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا
9: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك
10: الحاضر يعلم الغايب كي تجيك فرصة ما تفلتهاش واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش معرض فيه الخير بزايد برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية مفروشات زرابي ديكور تحف اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999 معرض بنزرت الدولي وين الجودة الذوق والأسوأ من المزيلة

0: FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM. مرحبا بكم في الموعد الأخبار عن أكسجين FM. على الصعيد الجهوية، قررت اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة موسم الحصاد بولاية بنزرت خلال اجتماع أشرف عليه ولي بنزرت الانطلاق الرسمي لموسم الحصاد وتجميع صابة الحبوب، وذلك بداية من يوم الثلاثاء 9 جوان 2026. وأكدت أصولة الجهوية توفير مختلف المستلزمات الضرورية لإنجاح الموسم من خلال تسخير 331 آلة حصاد وتهيئة 30 مركز تجميع ومستودع محوري بحفر مهر بطاقة خزن تبلغ 500,000 قنطار، إلى جانب توفير أكياس الجمع ومواد الربط. كما تم تعزيز الإجراءات الوقائية والرقابية للتصدي للمضاربة والتسويق العشوائي، ومع مواصلة حملات الوقاية من الحرائق وتهيئة المسالك الفلاحية التي شملت إلى حد الآن نحو 990 كيلومتر. يذكر أن المساحات المزروعة ببنزرت بلغت 176,000 هكتار، منها 100,000 هكتار من الحبوب، وسط أمل بتحقيق موسم ناجح يدعم الأمن الغذائي والسيادة الوطنية، حسب متابعة الزميل طارق الجبار. تحت شعار بحيرة بنزرت بيئة وفن وحياة، تنطلق الدورة التأسيسية لمهرجان ألوان البحيرة، وذلك من 11 إلى 13 جوان 2026. ويهدف هذا المهرجان إلى تعزيز دور الفعل الثقافي في التوعية بالقضايا البيئية والمجتمعية وتثمين الخصوصية البيئية. وستتوزع التظاهرة على عدة فضاءات بكل من منزل عبد الرحمن ومعتمدية منزل جميلة والميناء القديم والمدينة العتيقة ببنزرت الشمالية والكورنيش ومعتمدية جرز على ضفاف القناة، من خلال منتديات تحسيسية وعروض مائية وجدارية وفنية، لتشكل هذه التظاهرة مبادرة بيئية وثقافية الهدف منها جعل الثقافة وسيلة فعالة، وذلك من تنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت بالتعاون مع وزارة البيئة والبرنامج المندمج لإزالة التلوث بمحيط بحيرة بنزرت، حسب متابعة فؤاد المحمدية. الصعيد الوطني، استمعت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والحوكمة والرقمنة اليوم إلى جهة المبادرة في مقترح قانون يتعلق بتنظيم عمل الإطارات المسجدية. واعتبر النائب يوسف طرشون أن إجابة رئاسة الحكومة التي وصفت في هذا القطاع بذي خصوصية ولا تنطبق عليه الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية، وصفها بأنها غير مقنعة، وأن هذا القطاع يندرج ضمن خدمات الدولة ويجب بالتالي تنظيمه. وأضاف النائب يوسف طرشون أن بإمكان الحكومة إضافة قانون أساسي جديد ينظم مهنة الإطارات المسجدية ما دامت المساجد تحت إشراف الدولة، مؤكدا أن الهدف من القانون اقتصادي اجتماعي وليس ديني. كما أكد أن النواب سيواصلون النظر في مقترح القانون في اتجاه تنظيم يوم أكاديمي تحضيرا للجلسة العامة للمصادقة. قال مدير عام الصحة وليد نعيجة أنه سيتم قريبا إطلاق خدمة رقمية عبر منصة نجدة لإنقاذ مرضى الجلطات الدماغية، ذلك بعد نجاح التجربة الأولى الخاصة بالجلطات القلبية. وأضاف اليوم في تصريح على هامش النسخة الأولى من قمة 2026 أن هذه التقنية ستمكن المريض من الوصول السريع وتلقي العلاج في أسرع وقت ممكن. كما تحدث أيضا عن التقدم الملحوظ لبرنامج المعرف الوحيد الذي أطلقته وزارة الصحة، إضافة إلى عدد من مشاريع الرقمنة الأخرى في القطاع. كما أعلن عن احتضان تونس لمؤتمر دولي خلال شهر سبتمبر المقبل حول الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، وذلك بحضور عدد من المختصين والخبراء في المجال. في أبرز أخبار العالم، قال رئيس الوزراء الباكستاني اليوم إن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على وشك التحقق، داعيا جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس من جهته أكد رئيس الإيراني على أن بلاده ما تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنها لن تترك ساحة المعركة، وذلك بعد تبادل ضربات مع إسرائيل للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار. وقال الرئيس الإيراني في منشور على منصة إكس إن الدفاع والدبلوماسية ركيزتان للقوة الوطنية، قائلا نحن لن نترك الميدان ولا طاولة المفاوضات حسب تصريحه. نهاية هذا الموعد الإخباري، منتهلكم عواطف العوني. في الختام يذكر كافة فريق اسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمن.
1: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، نجيب نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجيب نفس اكسجين ونرجع.

الميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة نقرب لكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة، حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين FM، صوتكم بالصوت العالي. رجعنا لكم من جديد في سوغ لا روت، وما زلنا مواصلين معاكم بعديد المواضيع، وحنا نكونوا سعداء جدا كي يكون فما تتويج هكا للطلاب بالاخص خارج حدود الوطن. اليوم نحكيو على تونس، تحصد جائزه افضل فرع طلابي عالمي للروبوات، وين فاز الفرع الطلابي للجمعيه العالميه لمهندسي الكهرباء والالكترونيات في مجال الروبوات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيه بالجائزه العالميه لافضل فرع طلابي في العالم في انجاز يعد أول من نوعه بالنسبة إلى نوادي التكنولوجيا والروبوات في تونس، حسب ما أعلن عنه المعهد عبر صفحته صفحة الرسمية متاعه على الفيسبوك، وين جرى تسليم الجائزة خلال فعاليات الدورة 42 لمؤتمر الدولي للروبوات الذي تحتضنه العاصمة النمساوية فيينا، والذي يعد أكبر تظاهرة علمية عالمية في هذا المجال. وشهدت الدورة هذا العالم مشاركة أكثر من 8000 باحث وخبير وطالب من مختلف أنحاء العالم، وضم الوفد الطلابي الذي مثل المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجية، وتسلم الجائزة كل من تيسيرة ترابلسي وآمنة تغليت ومحمد أمين القاضي ورامي الترودي. ويأتي هذا التتويج اعترافا بالنشاط المتواصل للفرع الطلابي التونسي وما راكمه من خبرات في مجال الابتكار والتكوين والعمل التطوعي العلمي، إلى جانب مساهمته في تنظيم تظاهرات ذات إشعار إقليمي ودولي. ويعكس هذا التتويج مكانته التي باتت تحتلها الكفاءات الطلابية التونسية في مجالات الروبوات والتكنولوجيات الحديثة وقدرتها على المناسبة.

0: المنافسة والتمييز على ولا التميز عفوا على صعيد الدولي حسب ما أكدوا بلاغ صادر عن صفحة المعهد. وإحنا هنا نهنيو الفايزين كل من تيسيرة ترابلسي وآمنة ومحمد أمين القاضي ورامي الترودي اللي في كل مرة يثبت الفريق هذايا الطلابي المهارات الكبيرة اللي قاعدين يقوموا بها والإنجازات الكبيرة قاعدين يقوموا فيها في جانب التكنولوجيا وبالأخص في عالم الروبوت. وهذه مش جديدة عليهم خاطر ديجا شاركوا في أنشطة وفي مسابقات وطنية في تونس وفي الجهات وكانوا في كل مرة يثبتوا التتويج متاحهم. وإحنا نكون سعداء تكون فما كفاءات كبيرة برشا وتكون فما النجاحات ونحصدوا اليوم جوائز في العالم. وهناك نحكيه على التظاهرة هذه نحكيه على حضور أكثر من 8000 باحث وخبير وطلاب من مختلف أنحاء العالم وهذا يعد إنجاز هام وهام جدا والأول من نوعه بالنسبة إلى نوادي التكنولوجيا والروبوات في تونس. دونك بالتوفيق والنجاح ليهم وإن شاء الله ديما نشوفوا مثل هذه الإنجازات بالنسبة للطلاب متاعنا في تونس وفي كل الجامعات التونسية. التونسية ما هيش حكر كان على الجامعة الوطنية للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. إن شاء الله زيدا نشوفوا جامعات أخرى تكون زيدا مشاركة في مختلف هذه المحافل بالأخص كي تكون في المحافل العالمية. ولهناك نحكيوا على 8000 حاضر في التظاهر هذه من باحثين وخبراء وطلاب. هذا يعتبر جزء هام وحاجة هامة برشا باش أنه اليوم ينميوا الخبرات متاعهم يتعرفوا على الحاجات الجديدة والتطورات الجديدة في العالم التكنولوجيا والروبوات بالنسبة للدول العربية والأوروبية اللي مشاركة في مثل هذا المنتدى. بالنجاح والتوفيق إن شاء الله يا ربي نشوفوهم ديما ناجحين ومتألقين. وإحنا نمشي وفاصل موزيكا وهنا راجعين
1: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف أم مع رانيا ترابلسي.

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز في منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: صناعي وتبع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou ben si halka habtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsash qawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598, وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
4: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في باب ماطر بدينا، كنتوا أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
5: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، لي بلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ماكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الماكلة عندك ما تختار، ومع الماكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
6: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
8: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
9: أنا جيت وجايبة فرحة.
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026، بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة

0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين اف ام مع رانيا ترابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد في سور لا روت ومازلنا مواصلين معكم بعديد المواضيع. والحقيقة اليوم زاد نحكيو على تتويج مهم وتتويج وطني جديد لدار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن. تتحصل على شارة دار الثقافة الصديقة للبيئة من قبل وزارة البيئة. ألف مبروك لدار الثقافة منزل عبد الرحمن، وألف مبروك أيضا لكل العاملين بدار الثقافة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والإدارة العامة للعمل الثقافي. شركة دار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن في فعاليات التظاهرة الثقافية البيئية المنتظمة بمناسبة اليوم العالمي للوطني واليوم العالمي أيضا للبيئة، وذلك الجمعة كان 5 جوان 2026. وقد تمثلت مشاركة المؤسسة في تقديم عرض لتجربتها في مجال العناية بالبيئة وترسيخ الثقافة البيئية من خلال مختلف التظاهرات والأنشطة التحسيسية والتكوينية التي نظمتها وأنجزتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بما يعكس انخراطها الفاعل في دعم القضايا البيئية ونشر ثقافة التنمية المستدامة. كما تم تقديم عرض مفصل لمشروع دار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن، المؤسسة الثقافية الصديقة للبيئة الممول من قبل وزارة الشؤون الثقافية، وحيث تم استعراض أهداف المشروع ومحاوره الأساسية والأنشطة المستقبلية المبرمجة في إطارها. وفي جانب آخر النتائج المنتظرة على المستوى الثقافي والبيئي كيف كيف زاد ضمنت المشاركة بمعرض الفنون التشكيلية استهلتها مضامينها من القضايا البيئية والتنمية المستدامة في تجسيد لدور الفن في نشر الوعي البيئي وترسيخ قيم المحافظة على المحيط والموارد الطبيعية. كيف كيف زاد على هامش هذه التظاهرة تم منح دار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن شارة دار الثقافة الصديقة للبيئة من قبل وزير البيئة اللي كان حاضر في التظاهرة هذه، وذلك بإشراف وزير البيئة وبحضور عدد من الإطارات والمسؤولين وممثلي مختلف الوزارات، أيضا زادة والهيكل الوطنية المعنية بشأن البيئي تتويجا ودعما لمجهوداتها المبذولة لإدراج البعد البيئي في أنشطتها الموجهة للناشئة وتبني أيضا الممارسة الصديقة للبيئة داخل المؤسسة. وإحنا نقول ألف مبروك لدار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن على التتويج هذية اللي كما حتى قريت لكم توا فسرت لكم، وأنه تقريبا منذ ثلاث سنوات الأخيرة على فترة ثلاث سنوات الأخيرة كان دار الثقافة تخدم أكثر على الجانب البيئي، تخدم على التنمية المستدامة والثقافة البيئية والتنمية المستدامة. وكان ديما نشوفه خلال كل التظاهرات الثقافية اللي قاعدة تقوم فيها لازم نلقاو فيها النشاط بيئي، وهذا هام جدا. وإحنا كي نربطوا هذا بمنزل عبد الرحمن نقولوا أنه بحيرة بنزرت في منزل عبد الرحمن، والأكيد فما عديد الشراكات مع المشروع هذايا وعديد الأنشطة اللي شدناها في السنوات الأخيرة وحتى زادة أثناء، وما نساو زادة التظاهرة المنتظرة اللي هي إن شاء الله باش تكون انطلاقا من 11 جوان، باش تكون في منزل عبد الرحمن، وأيضا زادة باش تكون في مدينة بنزرت، وأيضا زادة في جرزونة، واللي ممكن نحكيه على بحيرة بنزرت، نحكيه على مشروع هام، ونحكيه زادة على الشراكة بين وزارة الثقافة ووزارة البيئة من خلال العمل على عديد من الأنشطة الثقافية والبيئية. وهنا نحكيه على مهرجان ألوان البحيرة اللي كما قلت لكم باش يكون تحت شعار بيئة فن حياة، ينطلق نهار 11 و12 و13 جوان 2026 بمنزل عبد الرحمن الميناء القديم فيبوغ في بنزرت، وأيضا زيدة في جرزونة باش تلقاو أنشطة ثقافية يعني بيئية وثقافية بشراكة مع زوز الوزارات هذوما، ونربطوا زادة بها بدور الثقافة اللي قاعدين يخدموا في الجانب البيئي ومن بينهم دار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن اللي تقريبا في كل مرة نلقاو أنشطة وإلا نشاطات ضمن التظاهرات الثقافية فيها الجانب البيئي والتنمية المستدامة. دونك نجدد ونقول ألف مبروك ليهم، وإن شاء الله بمزيد من النجاح والتألق في مثل هذه المحافل. على خاطر اليوم كي نحكيو على دار الثقافة ابن رشد نحكيو على خدمة كبيرة الحقيقة قاعدين يقوموا فيها، عديد الأنشطة الثقافية في مختلف المجالات تكون موجودة، وزادة نحكيو على جانب البيئي اللي هما ديجا قاعدين يخدموا عليه برشا. كيف زادة نحكيو على تظاهرة ثقافية من النص إلى صورة شعار تحت شعار الكتاب والسينما حوارا لا ينتهي، عرض شريط سينمائي بحضور المخرج سمير الحربيوي والروائية والكاتبة بلقيس خليفة، مشفوع بنقاش حول العلاقة بين النص الأدبي والصورة السينمائية. اللي كان أدارة اللقاء هذايا والحوار الأستاذة منى الماجري اللي كان البارح ضمن نشاط بشاركة مع منتدى الموج للشعر والقصة في دار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن. هذه جملة من الأنشطة، وأيضا زيدة حكينا على التتويج اللي كانت حصلت عليه بالأساس دار ثقافة ابن رشد منزل عبد الرحمن فيما يتعلق بالجانب البيئي، ويأتي هذا التتويج في إطار الاحتفال بيوم الوطني والعالمي للبيئة اللي كان 5 جوان من كل عام. إن شاء الله يا ربي نشوفوا كل دور الثقافة تمشي على منوال دار ثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن، ونشوفوا أكثر على العمل البيئي وعمل على التنمية المستدامة والجانب البيئي اللي هو يعتبر حاجة مهمة جدا، نظرا وإنه إحنا اليوم نعيش في البيئة اللي تقريبا مش البيئة اللي احنا كنا كما كان تقبل كما توا، فما برشا مخاطر ولات موجودة في الجانب البيئي، فما تلوث كبير قاعد صاير لهنا يعني جيد جدا، وانه اليوم احنا نخدمه التوعوي مع الثقافة باش على الاقل اليوم نجمو نخرجوا هكا حاجة بيئة ونحسوا الصغيرات ونحسوا زيدة الناس الكل بأهمية البيئة. دونك احنا هكا نكونوا كمان بالنسبة للجانب الثقافي، نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة منزلة ومجاورها. تفضل.
0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من

0: وصحبه أجمعين.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: Radio
1: Oxygène FM.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موكل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
4: نحبك فايق يهديك، باش شيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملاعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أتسحب لاعبين للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
5: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
6: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف أم مع رانيا طرابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد في سور لا روت ومازلنا مواصلين معاكم بعديد المواضيع. والحقيقة موضوعنا لليوم اللي باش نعاود نحكي فيه ونعاود نسلط عليه الضوء مرة أخرى نظرا لتفاقم وتزايد خليني نقول أكثر شيئا فشيئا وأكثر وأكثر في التشكيات بالنسبة لمستعملي الطريق الوطني عدد 11 وبالتحديد نحكي على مفترق سيدي إرزيق سيدي زيد عفوا. على خطر كي نحكيو على المفترق هذايا نحكيو على كان فما نقص كبير في الإنارة العمومية. صار التدخل في المدة اللي فاتت في تم وضع بروجكتور في البوتو اللي مقابل للمفترق. هو كي واللي مقابل المفترق مش طايح اللوطة باش يكون مقابل المفترق يضوي كان المفترق الكبير بركة. ليه هو ولا عكسي؟ بمعنى وأنه الناس اللي جاية من منزل بورقيبة داخل البنزرت قبل ما توصل المفترق تولي الإنارة الكل الضوء سطع غادي، بمعنى أنه تحجب الرؤية على مستعملي الطريق الوطني عدد 11 اللي خلى فما الحقيقة تذمر كبير برشا. اليوم يطالبوا يقول لك وأنه ماذا بينا وأنه كان تم تبديل البلاصة هذيك ينطيحوا اللوطة كما قلت أنا سابق ونعاود ونكرر مرة أخرى وإلا نبدأ

0: الفرق هذاك يولي ضاوي خير، تولي حتى كي تقف غاديك الدوريات تكون الرؤيه نتاعهم واضحه، وفي نفس الوقت زاده ما يكونش فما قلق لمستعملي الطريق بالنسبه لخارجين اللي داخلين البنزرت، والا الخارجين ماشيين المنزل بورقيبه. هنا دعوه نجددوها مره اخرى لسواء التجهيز والا لبلديه بنزرت للتدخل في الجانب هذاك. ديجا قاعدين تشاهدوا معنا في الفيديو اللي موجود على صفحتنا، محليها راهي ضاويه واحنا نحبوا المفترق هذاك يكون ضاوي ما يكونش ظلام، خاطر راهو ساعات تتعدى من غاديك تبدا الكياس الكل ظلام، الطريق الكل ظلام، حتى لتخلط البارتي نتاع الاناره العموميه اللي قبل مفترق سيدي احمد. دونك احنا هنا كي تحط بروجيكتور بالطريقه هذيك راهو يولي سبب في قلق بالنسبه للناس اللي داخله من منزل بورقيبه وداخله البنزرت. يعني اليوم نجيو نحطوا فوق البوتو اللي موجود غاديك المقابل فوق الرومبوان قد قد، والا نبدلوا الاتجاه نهبطوا شويه هكا اللوطه باش يسطع هو طول ديجا في المفترق، مش يكون بالطريقه هذيك. نحافظوا على سلامه الناس اللي في الطرقات، نحافظوا على سلامه زاد الناس اللي تكون واقفه غاديكا وتكون موجودة، باش على الأقل اليوم ما نشوفوش مخاطر وإلا نشوفو حوادث. لطف عليكم الناس الكل، إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية، وإن شاء الله يكون فما تدخل إيجابي و يعني يكون فما تدخل سريع زيادة، خاطر احنا كنا حكينا عليه في عديد المناسبات، لكن اليوم كي ما يكونش فما تدارك للموضوع هنا يولي فما خطر اكبر. دونك ماذا بينا احنا يتدخلوا في الموضوع هذايا، وعلى الاقل اليوم نتفاداو المخاطر اللي تنجم تصير وتنجم تكون في الطريق الوطنيه عدد 11. نعرفوا انه الوطنيه عدد 11 راهو طريق حيوي بامتياز، تلقى فيه انواع العربات مختلف انواعها، تتعدى ليل ونهار، يشد حركه مروريه كبيره برشا. على هذاك احنا نقولوا ماذا بينا وانه يكون فما تدخل عاجل بالنسبه للبروجيكتور هذايا، نبدلوه نبدلو على الاقل البلاصه نتاعو باش على الاقل لهنا نحافظوا على سلامه الماره وسلامه المستعملي الطريق. في خبر اخر باش نحكي فيه وباش نقولوا، نعرفوا انه منذ بدايه امتحان الوطنيه بالنسبه للبكالوريا 2026 شفنا عديد من الحالات الغش. لهنا نحكيوا على الحالة اللي صارت في سليانة، هنا قبول مطلب الإفراج عن 9 تلاميذ الموقوفين من أجل الغش في البكالوريا، وأنه تقولك الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسليانة قبلت مطلب الإفراج عن 9 تلاميذ الذين وقع إيديهم بالسجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا، في انتظار أنه نشوفوا شنو باش يصير بعد هذايا. في نقطة أخرى وإحنا نحكيه على الطرقات ونحكيه على الوضعيات، كنا شفنا تقريبا منذ ساعتين ثلاثة اللي فاتوا فما حادث مرور كان في طريق سيارة السوسة انفيذة، لأننا نحكي على وفاة شخص وإصابات في حادث انزلاق شاحنة دلاع بطريق سيارة سوسة. شهدت الطريق السيارة على مستوى كيلومتر 78 في اتجاه سوسة اليوم الاثنين حادث مرور تمثل في انزلاق شاحنة محملة بكميات من الدلاع واصطدامها بعدد من السيارات، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. مكسيس رويحكم الناس الكل، ربي يرحم اللي توفي وإن شاء الله باللطف على المصابين، وديما نحاول قدر المصابين طاعوا انه تكون درجه اليقظه عاليه وتكون هكا درجه الانتباه كيف كيف عاليه. نسيسوا رواحكم، صحيح اليوم الطقس هو متبدل شويه على الايامات اللي فاتوا، فما انخفاض نسبي في درجه الحراره، فما طقس مسحب، لكن زيد فما شفنا احنا الصباح الناس اللي قصدت ربي الصباح بكري فما شويه امطار هكا كانت نزلت. دونك نسيسوا رواحكم واحده واحده، السرعه عليه باش على الاقل اليوم تخلطوا الكل سلامات، وان شاء الله يا ربي ديما تكونوا في خير وصحه وعافيه. هكا معكم كون وصلنا لختام برنامجنا برنامج صغلا غوت اليوم، تحية كبيرة كامل الفريق اللي رافقني، تحية كبيرة مدام ألفا جندوبي في رئاسة التحرير، تحية كبيرة العزيز في الإخراج والإخراج الرقمي، تحية كبيرة لرحاب في التنسيق واستقبال تليفوناتكم. كوتي ميكرو كنت معكم أنا رانيا ترابلسي، دمتم في رعاية الله.
1: صغلا غوت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف أم مع رانيا ترابلسي.

0: كليم والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما كل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس، فيفي لا كوب دو موند أن غران.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
2: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج.
5: مع كل إيفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس، تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها، عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس، فيفي لا كوب دو موند أون غران.
6: نحبك فايق يا هديك، باش يخكورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك.
4: عندك أورانج.
1: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
7: صناعي وتابع الضمان
8: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
7: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
8: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
9: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معنيه سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبي. Sopa Distrigo t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko ou Ben Sih Al-Karhab Tekiweddou. Ou Maahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasajbad. Info Line 70 147 598. Ou Ella 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
10: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في باب ماطر بدينا، كنت أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
11: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية. صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك مذوق وبرشا شواء وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسيجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين
12: تحب تليفون جديد تحب بيسين للقراية ولا للخدمة مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100% خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك
13: الحاضر يعلم الغايب كي تجيك فرصة ما تفلتهاش واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش معرض فيه الخير بزايد برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية مفروشات زرابي ديكور تحف اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999 معرض بنزرت الدولي وين الجوده الذوق والاسواق المزيانه

0: FM.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: نحبك فايق يا ديك بالشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك.
3: عندك أورانج.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذو دوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214 55 033 038.
6: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
7: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكالعادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
8: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين اثنية. بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
0: تبعني
9: نبني والدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني نبني والدنيا زينة.
10: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
11: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
10: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
11: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
10: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
11: هاني باش نهزك الموبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرحك كبار وصغار.

0: نحبكم فايقين وبين الكليم والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: عندك أورانج، ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل النظور. انفولاين 98-136-214 55-033-38.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية. تبعني
6: الدنيا
5: والدنيا
6: زينة، الدنيا زينة. تبعني
7: هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاي وانتي دور تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
8: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
7: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
8: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
7: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هاد الليل الكل؟
8: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أفولا 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.

0: نحبكم فايقين وبين الكليم والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: نحبك فايق يهديك، بالشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
1: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك.
3: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
4: صناعي وتبع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس و بي. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhabte ki weddouk. Ou ma'ahom, tinsash kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598. وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زيدا على 98-136-448 وإلا 27-957-603.
7: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في باب ماتر بدينا، كنتوا أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. MyCare.in هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. MyCare.in يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على MyCare.in وخليها تقرب لكم كل شيء.
8: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه؟ بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتاجي، في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيات. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
10: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
11: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
12: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس،
13: أنا جيت وجايبة فرحة.
12: معرض بنزرت الدولة. الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة.

0: نحب كفايق يهديك باش يخكورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
1: نحب كفايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونا بايمنت سهلت حياتك
3: إيزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عايد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
6: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك البانو سولار متاعهم يحول كل غيون سولار الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا

تت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء

0: خاطر
1: تزهينا
0: وتونسنا
1: وحتى كان بكينا
0: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
0: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214 55 033 038.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية. تبعني للدنيا والدنيا زينة،
4: الدنيا زينة. تبعني
5: هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي دور تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
6: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
5: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
6: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
5: نحبها غالية في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
6: هاني باش نهزك الموبل البرهومي، باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني، تبعني شوروم موبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرحك كبار وصغار.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقاد، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: أتت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

أصدقائي المستمعين، أنا حبيب جغام، نحب نقول لكم ونعبر لكم على فرحتي وسعادتي بزيارتي لإذاعة أكسجين أف أم. وأنا نحب برشا الإذاعات، وين نسافر وين نمشي نمشي للإذاعات، لأني مستمع ملي أنا صغير للإذاعات سواء كانت تونسية أو عربية. حبيت هذا العمل اللي تقدمه أكسجين أف أم باعتبارها إذاعة تجتهد في أنها تكون قريبة من المستمعين، وقريبة خاصة من أهلنا في جهة الشمال، ونسعى بطبيعة مع بعضنا أنها تكون قريبة إلى قلوبنا، وإن شاء الله تحقق مزيد من النجاح وتنتشر أكثر وتغطي كامل أنحاء الجمهورية. فإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل العاملين في إذاعة أكسجين أف أم، وإلى اللقاء. حبيب جغام.

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين أف أم.

0: quedar.
1: Radio Oxygène FM.